0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: أعلن على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني

0: @alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد اف ام.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: إعلن.
2: إعلن. إعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان. على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

ملاحظة المتابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطابكم بالسعادة والخير مع إذاعة رشيد. يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن له أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل وعلا نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
0: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: جورا مع باني الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600.

مرة ثانية، وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والعافية مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. صباح الخير لكل مستمع، اختاري بدي يومه بهدوء في راديو الرشيد مع بانجور. صباحكم يوم جديد إن شاء الله، يعني فرصة جديدة حتى نرتب أفكارنا، نراجع أولوياتنا، نقرر شنو يستحق من وقتنا شنو ما يستحق من وقتنا. صباح العافية إن شاء الله على الناس اللي تريد تبدي من اليوم أو اللي بدت من فترة بسيطة، وإن شاء الله يكملون بنفس القوة. نسأل الله التوفيق لكم في كل مشاريعكم في كل أعمالكم، والكل يخوض معركة الحياة، معركة الحصول على لقمة العيش. ومو كل رأي لازم، رأي لازم ترد عليه اليوم، خليك فقط اليوم مباشر والبارحة المفروض وبالأيام القادمة، يعني جاوب على الشيء اللي ينفعك واللي يستاهل. وفر طاقتك، وفر حبك، وفر كل شيء بيك للأشياء اللي تنفعك أنت، أوكي؟ أما الناس اللي تأخرت عن قضاء بعض الأمور، فالتأخير مو فشل أبداً، التأخير هذا حتى تبدي بالخطوة الصحيحة في الوقت الصحيح. يعني مرات الدنيا تأخرنا عن شيء حتى تخلينا نوصل لشيء أفضل، أفضل بهواية. فصباحكم فل وعسل، وأهلا بكم في بانجور للساعة 10، معي في الميكروفون بان الموسوي، وكلنا معه في المكسر وسام ماجد.

دور السكر والسعادة عليكم مستمعينا. اليوم إيش قد بالشهر؟ أشقد اليوم 12 أغسطس. الدنيا مقلوبة من يومين وثلاثة وأربعة على أساس اليوم كسوف، واليوم ملقاع ما أدري شو يصير بيها. اليوم الأشجار ترقص على جراحنا، والأنهار تبكي شوقا لرؤيتنا، ويعني فد أمور

أعرف إن كانت حقيقية أو يعني خيالية. على العموم من بين الأمور اللي سمعتها إنه الأرض اليوم تفقد جاذبيتها، يعني أنا توقعت أجي طائرة، ماكو جاذبية وأنا فعلا أجي طائرة. اليوم أنا قبل الكل. ف 12 أغسطس حقيقة فقدان الأرض لجاذبيتها اليوم، بس الحمد لله أكو وكالة اللي هي وكالة ناسا اللي دائما تحسم الجدل بهذه الأمور، على اعتبار أنه هي الأمور الفلكية والفضائية والجاذبية ومعرف شنو، هذه من اختصاصاتها. يلا تعالوا نعرف التفاصيل في 360 درجة. إذن انتشرت خلال الأيام الأخيرة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الأرض ستفقد جاذبيتها لمدة 7 ثواني يوم 12 أغسطس 2026، ما سيؤدي إلى تحليق البشر والسيارات والأجسام في الهواء الطلق. لكن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة أبداً، ولا يوجد أي حدث فلكي متوقع يمكن أن يؤدي إلى توقف جاذبية الأرض. ناسا تقول الأرض لن تفقد جاذبيتها. بحسب التقرير نفت ناسا بشكل مباشر صحة الشائعة المتداولة، مؤكدة أن الأرض لن تفقد الجاذبية في هذا اليوم، وتعتمد جاذبية الأرض بشكل أساسي على كتلتها، ولذلك لا يمكن أن تنطفئ لعدة ثوان ثم تعود للعمل كما لو كان الأمر مفتاحا يمكن تشغيله وإيقافه. كما نفت الوكالة ما تردد عن وجود برنامج سري للاستعداد لما يسمى بانقطاع الجاذبية، مؤكدة عدم صحة هذه المزعم.

يعني اليوم ما راح يصير شيء. وش راح يصير اليوم بالضبط وليش 12 أغسطس؟ التاريخ نفسه يحمل حدث فلكي حقيقي وهو كسوف شمسي كلي سيحدث اليوم ويمكن مشاهدته من مناطق في أوروبا وغرينلاند وأيسلندا وإسبانيا. لكن حدوث الكسوف لا يعني حدوث أي تغير غير طبيعي في جاذبية الأرض. الكسوف يحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس فيحجب ضوء الشمس عن مناطق معينة من سطح الأرض، ولا يؤدي ذلك إلى إيقاف الجاذبية أو تعطيلها. ماذا لو اختفت الجاذبية فعلا لمدة 7 ثوان؟ هذا سيناريو افتراضي بحت وليس توقعا علميا. وإذا افترضنا جدلا اختفاء الجاذبية بصورة مفاجئة، فإن الأشخاص والأجسام غير المثبتة ستفقد وزنها وتبدأ بالحركة بحرية، كما ستتأثر المياه والغبار والحطام، بينما ستتأثر حركة الغلاف الجوي أيضا. لكن الخطر الأكبر سيظهر عند عودة الجاذبية، إذ ستبدأ الأجسام التي تحركت بعيدا عن سطح الأرض في السقوط مجددا واحدة تلو الأخرى.

صباح العافية. أكو علامات تظهر لك الأشياء، أكو علامات تظهر على جلدك ممكن تشير إلى تراجع وظائف الكلى. انتبه وتعال اسمعك.

بعض التغييرات الجلدية قد تظهر لدى الأشخاص المصابين بمشاكل في الكلى، خصوصا مع تراجع وظائفها، لكن ظهورها وحده لا يعني الإصابة بالفشل الكلوي. زين، ننتبه لشنو؟ أولا إلى حكة وجفاف مستمران دون سبب واضح. اثنين، شحوب أو تغير ملحوظ في لون الجلد. ثلاثة، تورم حول العينين أو في اليدين والقدمين والكاحلين. أيضا ظهور كدمات أو نزيف بسهولة. أيضا طفح جلدي أو تغيرات غير معتادة في الجلد مع حكة. هذه العلامات مستمعين لها أسباب عديدة وقد ترتبط بمشاكل صحية مختلفة، لذلك لا يمكن تشخيص مرض الكلى من الجلد وحده. والأهم للكشف المبكر هو متابعة ضغط الدم والسكر وإجراء فحوصات الدم والإدرار عند الحاجة، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لمشاكل الكلى.

بونجور وشمس الحب عليكم يا رب. الشمس كلش دا تحبنا. اي يعني دا تحس دا توثق علاقتها بينا بصورة حارة جدا، ويمكن صحوة موت. يعني هي هاي تري والله شايف صحوة الموت، هذا اللي يريد يفارق الحياة لا سامح الله يقوم من الفراش وياكل ويضحك ويشاق وما اعرف شو هناك، هذا سنة ومات. المهم يعني هو ما ظل شيء، راح يخلص شهر، ما ظل شيء على عمرنا. زين احبابي، الله يخليكم، واقي شمس، الله يخليكم، واقي شمس، واقي شمس، رجال نساء، نساء رجال، أطفال كبار صغار، أوكي، نساء كبار صغار، أطفال رجال، كل واحد يطلع ويتعرض للشمس أو أم البيت بالبيت، يعني حتى بالبيت أنت تطبخين، استخدمي واقي شمس. واقي شمس مو بس بالصيف أحبابي، واقي شمس حتى بالشتاء، لأنه أحيانا البرد اللي الله يجيبه علينا إن شاء الله بخير وسلامة أيضا يأثر البشرة، أيضا يؤدي إلى حروق من نوع ثاني، مو موضوعنا. تعالوا نعرف ليش يعتبر واقي الشمس الـ SPF أمر ضروري في روتين العناية بالبشرة. ما أسمح أبداً للي يقلل من قيمة وأهمية واقي الشمس في روتين العناية بالبشرة اليومي، لذا تأكدوا من إضافته إلى عربة التسوق إذا كنتوا أونلاين تشترون، أو إذا كنتوا يعني تروحون إلى كوزمتيك أو صيدلية. يحمي واقي الشمس المحتوي على حامل الحماية من الشمس المناسب الحروق الشمسية والشيخوخة المبكرة، ويقلل بشكل كبير من احتمال الإصابة بسرطان الجلد. أي نعم، ويصبح عامل الحماية من الشمس الـ SPF مكوناً لا يقدر بثمن في روتين العناية ببشرتك.

ماذا يعني اختصار الـ SPF؟ هذا الاختصار يشير إلى عامل الحماية من أشعة الشمس، وعادة ما تتم طباعة SPF على ملصق المنتج ويتبعه رقم. الرقم مهم جدا للغاية، فانتبهوا جيدا إليه. يحدد عامل الحماية من الشمس الـ SPF مقدار الحماية التي تحصل عليها البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وتعد الأشعة البنفسجية هي السبب الرئيسي لحروق الشمس. ما معنى SPF، SPF 20، SPF 15، SPF راحة الأرقام؟ المهم ماذا تعني هذه الاختصارات مع أرقامها؟ أو SPF 50 و30 وإلى آخره. يتراوح عامل الحماية من الشمس الـ SPF على مقياس من 2 إلى 50. تجدون في السوق كريمات الوقاية من الشمس بدرجات حماية مختلفة، وتجدون درجات واقي الشمس مثل SPF 15 أو SPF 30 أو 25 أو 20، بالإضافة إلى 50 تجدون أيضا مرطبات للشفاه أو للبشرة مع عامل حماية من الشمس، وتستند هذه الأرقام إلى مستوى الحماية اللي توفرها. بالتالي فإن المنتج الذي يحتوي على حامل حماية من الشمس ذو رقم أعلى فمن المرجح أن يحمي أكثر من المنتج الذي يحتوي على عامل حماية منخفض من الشمس.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

أهلاً مستمعي راديو الرشيد، صباح الورد عليكم من بانجور، وأهلاً بكم في واتساب البرنامج على الرقم 0770111415. شو نسوي بهذا الواتساب؟ هذا لمسجاتكم المقروءة أو المسموعة، تبعثون إذا تسوقون لا تكتبون، ابعثوا مسجات صوتية. أوكي، افتح بصمة، ابعث بصمة وسجل بصمتك في بانجور. إذا لا والله قاعد ما عندك شيء وترتشف فنجان القهوة وعلى السبلت وما أعرف شنو، لا والله اكتب لنا خلينا نشوف خطك حلو ولا لا.

0: يلا نبدي من أبو مريم العزيز. حكم بعثنا يقول: أولا، مهما وثقت بالناس اترك أسرارك لنفسك، لا تفرح بسقوط غيرك فإنك لا تدري ما تضمر الأيام لك. أسعد الله صباحكم يا ناس الطيبين، تحياتي للأخت ممير والمخرج والمستمعين. شكرا أبو مريم. سليم الجعفري يقول: ورفعت كفي للإله رجوته، والروح من بين الحنايا مثقلة، أخبرته أني حملت من الأسى ما لا تطيق مدامعي أن تحمله، فسرت بروحي راحة وسكينة لتقول لي أن البشائر مقبلة، فاليسر آت والهموم ستنجلي، والعسر فينا ليس إلا مرحلة. الله الله الله، شكرا يا أبو سيف، كلش حبيت هذا الشعر اللي حبه، هذا الحكي الحلو اللي ينطيك طاقة إيجابية ويخليك يعني تنطلق. أوكي، صباح الخير عليكم ست، صباح الخير عليكم ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. مستمعكم سليم الجعفري، يا هلا. الباشق: صباحات بيضاء تشبه الياسمين، وحكايات حلوة على نوافذ، وأحلام جميلة تطفئ عتمة الليل، وأمنيات تستيقظ مع نور الشمس، وفنجان قهوة ساخن أنتم سكرها. صباح الخير. يقول: سئل حكيم: ما أكثر ما يدهشك في الكون؟ فأجاب: الإنسان، لأنه يضحي بصحته من أجل المال، ثم يضحي بالمال من أجل استعادة صحته، وهو قلق جدا على مستقبله لدرجة أنه لا يستمتع بحاضره، فيعيش كأنه لن يموت أبدا، ولكنه يموت وكأنه لم يعش أبدا. اللهم ارزقنا الرضا بما قسمت لنا وبارك لنا فيه، آمين يا رب العالمين. وبوركت. سحر الخفاجي: صباح الأنوار المحمدية والزهور العلوية والعطور الفاطمية والعطاءات الحسنية والبركات الحسينية على بان الموسوي، وعظم الله لكم الأجر بذكرى رحيل سيد الكون عليه أفضل الصلاة، وعلى آله الكرام. صباح الخير على المستمعين الكرام وعلى وسام ماجد الغالي، عظم الله لكم الأجر والثواب جميعا مستمعينا، لا سيما أختنا سحر بذكرى وفاة سيد الكون محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومأجورين جميعا. وشكرا لك يا سحورة يا غالية. حربي يقول: صباح الخير والعافية علينا وعليكم. الطاحن بالخريف أوراقي قلت تهون، وتانيت الربيع وطاحت الشجرة، أجربيها بسلاسل ما إجت وياي، ويا الغير رجت بخيوط كنديرة. خيوط كنديرة معناها خيط البكرة اللي ما يعرف، بس أكو بس كنديرة وين والشجرة وين؟ الوزن الوزن الوزن يا حربي، بس حلوة حبيت كنديرة، يعني أعتقد أهل البصرة يستخدموها هاي أكثر، صح؟ كنديرة. زين، علي القيسي أبو حسوني مشاركنا بفويس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وإذاعتنا الكريمة رشيدة FM.

0: تحيات سكوان موسى والذهب والمخرجين المبدعين جميعا، وتحياتي الى سائقين التاكسي بالخاص من اهالي الدوره للمستمعين اذاعتنا الكريمه رشيد اف ام، وبالخاص الكابتن ابو خالد كابتن صدام من احد سواق التاكسي، والكابتن ابو احمد توفيق الجبوري، وتحياتي للجميع سائقين التاكسي من بغداد ومن خارج بغداد. اخوكم وحبيبكم الكابتن عاشق الرشيد علي القيسي.
1: اهلا اهلا كابتن علي، صباح الخير اخونا وحبيبنا. بعد انت بدك لك انت حبيبنا اخونا وحبيبنا وعزيز على قلوبنا، عساك ان شاء الله دايم تطلع علينا انت وكل اخواننا المستمعين، وصباحك فل وعنبر، وان شاء الله ينطيك الف صحه والف عافيه.

0: الأخ العزيز أبو دلة، طبعا شكرا للصورة الحلوة الوردة اللي بعثها، البطاقة الصباحية جدا رائعة وجدا حبيتها. أيضا بعث لنا فويس بونجور أبو دلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. نعزي أنفسنا أولا والعالم الإسلامي جمعاء بوفاة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة سيدي مولاي والزهراء محمد صلى الله عليه وسلم. حياتنا إلك ستوان والأستاذ المخرج وجميع المستمعين والمستمعات، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية لك أبو دلة العزيز، وعظم الله أجورك وأجورنا، وشكرا لطلتك الغالية. إلى أزادنا يقول برحمتك يا إلهي وأنت الأقرب. يا برحمتك يا إلهي وانت الأقرب، يا منك الحاجات تطلب. شقد مرت علي أيام صعبات انتهت بس شلت راسي وصحت يا رب. بكل شدة لقيتك واقف وياي وشفت بس شف رحمتك علي طبطب. ندري برضاتك الجنة انطب. غريبة شقد نسيتك بس الأغرب، كل ما تمتحن نفشل وتعيد. ما قلت لي المجرب لا يجرب، يا رزاق يا ستار العيوب. أترجى العفو لو مني تغضب، أظل بظل رحمتك واطمئن بيك إلى أن فوق قبر حجارة تنصب. صباح الخير صباح العافية، واسم الله عليك وعمرك طويل. و هذه عبادة من نوع آخر، يعني أنك تكتب شعر وتقرأ شعر لرب العالمين، هي دعاء، هي تمجيد، هي. فشكرا لك ونعم بالله، وإن شاء الله دائما يجازي الصابرين. إلى أبو محمد، السلام عليكم ستفان، سلامي لكم ومحبتي وتحيات سجاد الخزعلي لكم مندوب الشعلة. هلا والله، صباح العافية عليك وعلى الشعلة وعلى سجاد الخزعلي وعلى الخزاعل، ذولا الشيوخ اللي جاويد، عساكم سالمين يا رب ومنورين. وردة حمراء بونجور حبيبتي.
2: هلا ستفان، على حياتي، صباح الخير. صباح الخير عليكي وعلى كل الموجودين في البيت وكل المستمعين. أحلى صباح على عيونكم. تحياتي إليك لكل الموجودين، لأخويا أبو سمرة وكل المستمعين، ربي يحفظكم إن شاء الله يا ربي، يكون يوم جميل لكم. حبيبة قلبي السلطان،
0: ويحفظك شيء قليبي، عساك سالمة وصبح الحلو عليك. وهذا اليوم كنت يصيح كل ما تخابرين وتدزين مسج ويصيح، شي يريد هو سنونه، هذا سنونه طائر سنونه. كوكتيل اسمه صدق كروان، يعني بلبل، نفس الببغاء بس أصغر. شي يريد يصيح، ها هذا اللي عنده، هذا اللي يصير عنده مثل الهدهد، يعني هيك في الشعر سبايكي. فدوه.

0: مروان أبو جوان بعث لنا شعر يقول يوصف العراقيين مضبوط، إحنا من ماشي صاحب ما ندور على الغلب، نبيع لفراش الحدرنا كان نسمع من طلب، إحنا من نريد نقعد بالقلب مو على القلب، لو ضاقت بيك بشربينا. الله والنعم والنعم يا أبو جوان العزيز، وإن شاء الله دومكم العراقيين هالغيرة وهالفزعة وهالخير وبركة بإذنه تعالى. زين. الأستاذ حسن الزهيري من مدينة البرتقال ديالة الحبيبة محافظتي، صباح الخير ستبان وصباح الخير على جميع مستمعي راديو الرشيد، وما أجمل الصورة يا حسن. بس بعث لنا فويس خلي نسمع.
1: يا الله بسم الله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: سبحان عليك وعلى جميع مستمعي الراديو الرشيد، وأعزي أنفسنا والأمة الإسلامية جميعا بوفاة سيد البشر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وصباح خير وبركة على جميع مستمعين ومستمعات راديو الرشيد. تحياتي أخوكم حسن الزهيري.
0: ألف تحية إليك وعظم الله أجرك يا عيني، والله يحفظ أهلنا في ديالة الحبيبة ويحفظك في طريقك إن شاء الله. إلى زكريا بعث لنا فويس، صباح الخير زكريا.
2: صباح العافية على كل المستمعين وعلى أحلى بان أحلى وسام، يسعد صباحكم جميعا إن شاء الله صحة وعافية. ستبان ما فوائد الأفوكادو؟ هذا ابني اللي يشرب الأفوكادو وين شافه ما أعرف، ممكن تقولي لي؟
0: يعني أولا صباح الورد يا زيكو الغالي، والأفوكادو البارحة أو أول بارحة ذكرنا فوائده خصوصا مع البيض المسلوق أوكي، أو طوية سلطة طماطم فشي خلو أفوكادو. اولا بالوجه هو دهون طبيعيه صحيه اوكي، ودهونه احاديه غير مشبعه، بي الياف بي بوتاسيوم بي فيتامين كي وجي وبي واتش، ويساهم في دعم صحه القلب تحسين الهضم، للي يشعر بثقل من ياكل خلي ياكل افوكادو تمام. ايضا ينظم لك مستويات السكر بالدم، يعزز نظارة البشرة والشعر، كلش زين للبشرة وللشعر بفضل قيمته الغذائية الكبيرة، يقلل الكوليسترول الضار، يرفع نسبة الكوليسترول الجيد اللي يفيدك، ينظم ضغط الدم لأنه يحتوي أحبابي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، من عنصر البوتاسيوم أوكي. هو فوائد بيه، يعني انت بس اكتب شنو فوائد الأفوكادو راح تستأنس، وألف عافية. هلا والله مصطفى القيصر، صباحك ورد ونور، بعث لنا فويس.
3: نوبة تحت الرياض ما أريد أنسى، تحت أرويات يريد ما أريد أنسى، أشوفك من

ليش فاتح التبريد يا قيصر؟ سمعنا صوت التبريد أعلى من صوتك. يرجى إعادة المحاولة لاحقا أو فد شوية. إذا تقدر عيد هالبصمة بس طفي التبريد. أوكي؟ وحبذا لو طابق ودبل إشارة. ليش؟ حتى ما يصير تبا.

0: صباح الفل عليكم، وأكرر رقم تليفون الواتساب 0770011415. حسن الزهيري ستبان، الريد بث راديو الرشيد في محافظة ديالة. والله معاناة عن طريق التطبيق، ضعيف البث. شون ليش ضعيف يعني على التطبيق ضعيف؟ جماعة الاندرويد عندكم مشكلة بالتطبيق، بس الاب ستور لا. فش تسوي؟ بيع تليفونك او لا تبيعه، اوقف انتظر، حنسوي احنا ان شاء الله. تحياتي لك وشكرا لاهتمامك، وأحلى تحية لدياله. مصطفى القيصر يقول عود من الصياني على التبريد.
1: كان لو معليش نسوي بيلو
0: كان هنا دخل النلوة. يا عيني انت، الله ينطيك العافية. علي القيسي ايضا بعث لنا فويس، مرحبا. الو
2: الو الو يا قيصر يا حبيبي، يا قيصر يا كابتني، نصي التبريد البارحة نوهنا لاخوي حسين الشيباني، يعني انتو صوتكم جميلة اريد نسمعها صافية. ماشي كباتين؟ ماشي ستبان؟ ماشي
1: ماشي. نعم أستاذ.
0: ليش بتنصون التبريد؟ يعني لو التبريد لو الراديو عالي وتبعثون مسج حارة، إيه هي على قد البصمة وعود علوها بتتحمل.

شو انتو العراقيين صايرين ما تتحملون حر؟ اول ما تصعد تطق التبريد ويلا ابرد ابرد ابرد. شكو عيني شكو، ترى انت عايش ببقعة تتكون من جزء من قارة افريقيا وقارة اسيا، سو انت يعني المفروض خلقت ووجدت على ارض حارة، يعني انت مهيئ بيولوجيا والمفروض سيكولوجيا على المناطق الحارة. ف يعني اذا انت هيجي اقعد بالبيت والله. المهم ان شاء الله يجي الشتاء، الله هيجي ويجي الشتاء الله. هيجي ويجي الشتاء وتمطر الدنيا وتفيض الشوارع، هيك ويجي الشتاء ونطلع ملابسنا القديمة بشكل بارع، هيك ويجي الشتاء ونفطر بالليل بسيارتنا بالأربع شوارع، هيك ويجي الشتاء الله. أبو محمد يقول لك أخذ يا طير بختي ورد مني، إلى من حال مثلي ورد مني، صخر صار نسنيني ورد مني وصفت الروح والما مش سوية. بقلمي وتحياتي مرة ثانية. صح لسانك واسم الله عليك وحلو عاشت إيدك. حسن زهير يقول إيه نعم ضعيف، أني جهازي اندرويد ما أقدر أبيع جهازي حاليا، عندي بناء وصايرة كلات. يمي تقشف أقوى من تقشف الحكومة الحالية يا عيني. أسأل الله أني يتمم لك إن شاء الله ويعمر بيتك بإذنه تعالى. مسج من سيف القيسي، صباح الورد عليك ستبان وعلى مستمعين ومحبي راديو الرشيد، تحياتي لكم دكتور سيف القيسي. أهلا وسهلا دكتور، نورتنا جدا وحياك الله. الله هيثم يوسف، يلا هدية لكم وين ما تحب تسمع راديو الرشيد على الابليكيشن باللغة الإنجليزية الرشيد FM.

وياهم، واحد نايم بس نايم، نيالك انت النايم طفت الكهرباء، جت الوطنية، راح السحب، ما ادري شنو، هو نايم ولا يدري، بحيث من يقعد يباوع عليهم شايفين الثعلب المنتول بالضبط. والله يقعد من النوم يقولوا له ايش مدريك بالدنيا، شرقت غربت، يقول هو هذول، يرجع يطوي المخده وينام. والله

0: بالمقابل أكو عوائل يمكن ما عندهم وقت طويل ولا إمكانيات كبيرة، لكن عندهم عادة صغيرة تجمعهم، مثلا سفرة، سوالف قبل النوم، طلعة أسبوعية، أو حتى عندهم هذه الشاي العصرية مثلا، شاي وجبن، شوف شنو، المهم فد لمة حلوة يعني، تشوفهم هم بسطاء جدا. أوكي، فاليوم نريد نسأل حضراتكم سؤال بسيط، يعني يمكن إجابته تكشف لنا شنو الشيء اللي نفتقده ببيوتنا اليوم. لو نطلب من حضراتكم تختارون عادة واحدة فقط وتلتزم بيها كل عائلة حتى تزيد المحبة والترابط بين أفرادها، شنو حتختارون؟ يعني لو كان عليك اختيار عادة واحدة لتعزيز الترابط الأسري المفكك للأسف بالفترة الأخيرة، فماذا ستختار؟ مثلا ساعة يومية بلا تليفون، وجبة عائلية يومية، فد نشاط أسبوعي، طلعة، سفرة، قوموا فد ساعة كنا نسوي تمارين رياضية، تعالوا نلعب لعبة كمل الجملة، يعني أي شيء، أي شيء جمعنا مع بعض. أوكي، أي شيء. فأهلا بكم بجمعتنا مع بعض على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-1-6-1-7. راديو الرشيد، راديو الرشيد، بانجور بان الموسوي وسام ماجد، نرحب بكم جميعا. و أعتقد نحتاج واحد عنده قوة شخصية يفرض فد عادة جديدة، فد فكرة جديدة، أنه يلا بعد من هالجمعة مثلا، من هالجمعة مثلا نلتام، أو الكل يسوي كذا وكذا. المهم أهلا بأصواتكم وأراءكم مع اتصال النص الراديو. يا هلا النص الراديو.
2: ألو
0: أبو مريومة، أنت مو جديد على الراديو، ليش حال الراديو؟
2: هلو، الصباح خير.
0: هلا بالخير كله.
2: حياتي الاستثبان والمخرج الشبكة ضعيفة عندي، ما نسير والله.
0: ولا يهمك.
2: أجاز ما أدري شو بي.
0: ولا يهمك يا غالي، شلونك صحتك؟
2: الحمد لله.
0: هلا بالطيب.
2: أتصل بك من غير تليفون، هذا التليفون مو زين مالتي.
0: شنو تليفونك؟ اندرويد لو؟
2: لا صرصور والله.
0: انا اخوك يا با صراصير، ما كان في صراصير موجودين.
2: ايوه راح اتصل من غير جهاز اتصل
0: بيه. يلا اوكي. سكة بويهي مو؟ يلا ناخذ غير اتصال. مرحبا. عفوا، الو. حبايبي اللي خابر وما يحكي خلي لي هيثم يوسف على السماعة أرجوكم، ما يصير أنت لو تنفخ له هيثم يوسف. ناخذ اتصال بعد. مرحبا. مرحبا.
3: ألو. مرحبا،
0: كيف الحال؟
3: مية يا مرحبا في الصوت الطيب.
0: هلا بيك يا طيب، من وياي؟
3: أبو محمد من بغداد.
0: أهلا.

0: أستاذ أبو محمد، نورت
1: عيني ستنا العزيزة.
0: الله يعزك، تفضل.
1: بالنسبة لهذا موضوعك حلو وطيب وتحتاج العائلة.
0: نعم،
1: هذا واحد. الوحدة الثانية، أكفد نقطة مهمة. بالنسبة للعائلة اللي يجمعها أكفد شيء أساسي، والبقية نقدر نقول ثانويات.
0: زين،
1: شنو هو الشيء الأساسي؟ وياي؟
0: وياك.
1: إذا تذكرين أكو فد من كلمات الوالد، يا الله يرحمه.
0: نعم، رحمة الله على
1: يقول
0: روحه.
1: يقول ألف رحمة على روحه بهالساعة. يقول الأم إذا صلحت صلح البيت بأكمله، وإذا فسدت فسد البيت بأكمله. هذا واحد.
0: زين،
1: رعيني؟
0: تمام.
1: يعني هاي هاي هاي هاي النقطة أساسية، وقلت لك البقية تبقى ثانويات، وبعد الباقي عليكم.
0: يعني اللي استشفيته من كلام حضرتك انه اذا كانت الام صالحه واعيه، الام تريد ترتيب بيتها، البيت حيترتب،
1: ما تقبل غلط.
0: زين،
1: ودائما دائما هذا الامر يتوقف على الاختيار الصحيح من البدايه.
0: نعم،
1: يعني اختاروا لننظفكم.
0: نعم، واضح. واضح جدا، واضح. نورت أستاذ أبو محمد، تحياتي إليك، والله يحفظ أختنا الكريمة أم محمد. شكرا جزيلا إليك، يبارك بعمرك، حياك الله. لو عندك فرصة تفرض عادة واحدة على عائلتك حتى تقوي علاقتكم، شنو تختار وليش؟ هل تختار ساعة يومية بدون موبايلات مثلا لوجبة عائلية تجمع الكل بالقراج، فدي يوم أكلوا بالقراج تغدوا بس السحارة؟ ناخذ اتصال. مرحبا.
2: ألو.
0: اهلا،
2: صباح الخير والعافيه والمحبه على خط الغد طيب الستبان وعلى الكادر كل المستمعين.
0: يا صباح الفل عمار البصير، شلونك؟
2: شلونك، شخبارك يا ست الطيبه؟ ان شاء الله بخير.
0: الله يطيب خاطرك ومرحبا بيك يا عيني.
2: الله يخليك، وضحكتينا والله يعني سمعت حسه قبل شويه من قلت للأخ، قلت أنا أخوك، أنا كل ما حكيت
0: يا عيني. إن شاء الله إن شاء الله سعداء،
2: من كل قلبه ضحك.
0: الله يسعدكم يا رب.
2: إن شاء الله دوم نسع صوت كلماتك الحلوة يا
0: طيب أنت. الله يخليك أستاذ عمار البصير. شنو أكثر شيء سرق دفء جلسات العائلة؟ الموبايل، الشغل، الانشغال، اختلاف الاهتمامات؟
2: والله قبل هواي أشياء، يعني ما ظنها قبل طلعات كانوا العائلة تطلع، يعني يطلعون منتزهات، أماكن حلوة، زيارات.
0: نعم،
2: اليوم يعني الأخ ما له علاقة بأخوه، الرجال ما له علاقة بالمرأة، أخت ما له علاقة بأختها، وأم كبرى مو مثل قبل يجمعون كلهم سوا، يطلعون سوا، يطبون سوا.
0: زين،
2: يعني يحتاجون هيك مبادرات.
0: يعني حضرتك تقصد انه المفروض العائلة ترجع تتواعد مع بعضها ويطلعون طلعات دورية؟
2: يطلعون يعني
0: سفرات، استجمام، اي
2: مكانات حلوة، زيارات،
0: تمام،
2: حتى ترجع الألف والمودة والرحمة.
0: نعم، تمام.
2: وأنا حسب رأيي يا ست بان، وأنا إن شاء الله دوم نسمع صوتك وأنت بخير وعصر السلام. اللهم آمين بحق محمد وآل محمد،
0: وينطيك العافية ويديم لي الطلة الحلوة وأنت سالم يا أخي الغالي.
2: ألف رحمة على والدك
0: ووالديك، مع ألف ألف سلامة، حياك الله. ناخذ بعد اتصال. بونجور.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
3: سسبان الغالية.
0: هلا بالغالي، صباحك ورد.
3: حسن الزهير وياك.
0: والله والنعم.
3: نعمة حالك،
0: شلونك أستاذ؟ شلون هدياله؟
3: الله يوفق. والله شلون هدياله؟ نار،
0: ثلثين الطق لأهل دياله.
3: والله لا ظل طق ولا ظل ثلثين ولا كل شيء على هالحرة.
0: يا عيني
3: يعني
0: لا،
3: انت الخساتين والزراعه اللي عندنا وخال والخضاره، ماكو نفس الشيء، الحر هو الحر.
0: انتوا

0: خير والبركة، مع انه مزارع هواية بديالة دا يعلنون عنها يعني للاستجمام وكذا. شون؟
1: اقول لك فد حار يعني
0: حارة في كل مكان صح؟ الحمد لله على كل حال، وان شاء الله موجة وتعدي ونطلع سالمين منها جميعا.
1: متعودين العراقيين احنا عادي عندنا استعداد هسه نقعد بالشمس هاي وناكل دبس وراش وفطرنا صوب على ايدي
0: وقوري الشاي فور. زين استاذ حسن، شو وقت اخر مره قعدت ويا العائله جلسه حقيقيه بدون تليفونات بدون استعجال بدون موعد؟
1: والله ست كعائله انا اطفال صغار يعني وكاخوان كل من بيته والتزاماته وعمله، بس كاصدقاء عندي اصدقاء نلتقي دائما
0: زين
1: باماكن عامة سواء بحد بيوتنا يعني بيته يا حد الاشخاص او بكوفي، النظام عندنا ماشي لان التليفون اصبح بهذا الوقت يعني دمر العلاقات الاجتماعية ودمر التواصل بين الاصدقاء وبين العائلة وبين الاهل، يعني اصبح كل واحد منعزل بتليفون هو عالم مصغر وملتهي بيه، يعني ادمان لازم يعرف يومي ايش صار ما صار شكو احداث سوالف الطشات مال المشاهير اللي بالعراق عندنا ما شاء الله ما تخلص، فعندنا نظام من بعد اول التليفونات معكو نت معكو
0: حلو.
1: فانا برايي برايي يعني برايي الشخصي الانترنت بالعراق يعني كثر ما هو في شغلات زينه ومفيد واصبح يخلي هواي امور عندنا والتزامات كثر ما اصبحت به مساوئ، وهاي حالات التوحد ترى عند الأطفال وغيرها ترى كلها سببها التليفون والإنترنت.
0: نعم صح.
1: فأنا برأيي التليفون المفروض يتحدد بأوقات معينة، النت بالأخص هو النت، أنت اقطع النت بعد يرجع التواصل بين ولا العمل التزامات الحياة هي سواء قبل الإنترنت أو بعد الإنترنت.
0: مو هسه أستاذ حسن يعني هسه الحياة تغيرت صارت أغلب اعتمادنا على الإنترنت والإلكترونيات والغير
1: يعني ما نقدر نستغني عنه إحنا.
0: أي بس إذا ردت
1: الأوقات محددة.
0: إذا ردت أسألك يعني دون المساس بالأمور العصرية وزمن الحداثة، لو ردنا نسأل جنابك انه شنو العادة اللي كانت موجودة في بيتكم مثلا قبل وانتم صغار وتتمنون ترجع اليوم، يعني تتمنى ترجع؟
1: والله والله ست مثلا انت ذكرتين حضرتك قبل شوية يعني ابسط شيء لمة الاهل على سفرة واحدة، التعلولة العراقية القديمة العصرية اللي بالحديقة والفواكه او الشاي والجبن على قولتك، يعني هاي شبه انتهت شو بقول قربة أصبح
0: قطار
1: يجي يقعد يقول يسلم عليك سلام عليك شلونك مدري شو، كان مسك ما ستة لازم تليفونه وعينه في تليفونه يحكي وياك وتحكي وياه بس إيه بس إيه هو مبالم ويمك التليفون
0: مع الأسف
1: يعني تليفون يعني الإنترنت أنا أشوفه يعني أصبح بالعراق لازم لازم يكون إلى أوقات محددة، وناهيك عن السهر أنا أكيد. واحد من عدم داعش ناهيك عن السهر بالليل، إذا مو فدنا تجيك النعسة ما أذب بالتليفون.
0: صحيح كلش صح،
1: تقعد الصبح راسك خلكم رصائر من السهر وتعالي السهران بس تقلب بالتليفون.
0: الله صحيح الله ينطيك العافية نورتني جدا.
1: الله يسلمك ستفان،
0: تسلم للطلة الحلوة يسلم راسك. شكرا
1: لك والمستمعين وجميع الكادر،
0: ألف تحية من كل الكادر إلك وبارك الله بيك وشكرا شكرا يا طيب مع السلامة. هلا والله. ننتقل إلى اتصال آخر. بانجور.
2: هلو الصباح الخير.
0: هلا بالخير.
2: أهل الخير.
0: هاي شنو
2: من عندي؟
0: هاي شنو هاي هاي شنو الكواليتي هذا؟
2: هلو
0: هلو يعني جودة الصوت عالية جدا، هاي شو سويت بتليفونك؟
2: عديته كان ناقص كلش ما حتى ما سمعت كلش.
0: شوفوا يقولون الصرصور ما يفيد صدق، حجارة ما تعجب تفشخ.
2: اي والله تفشخ. المهم
0: المهم نرجع لموضوعنا. الترابط الأسري استاذ شاكر يحتاج وقت اكثر لو يحتاج اهتمام اكثر.
2: والله يحتاج اهتمام اكثر.
0: شلون نعزز هذا الجانب؟
2: يعني لازم لازم نلتزم بالعادات القديمة. العادات القديمة لازم الموبايلات يعني نقلل من هذا الشيء، يعني نتبسط شيء هسه من تروح الطار يعني السلم عليهم اهل البيت كل من شال جهاز من ذكن كبال اصلا ولا يمك حتى الخطار اللي يجيك غير تقابله على اساس

0: طيب يا طيب، أني ممنونة منك، شكرا، وإن شاء الله بيتك عامر ومليان محبة، مليان مودة، مليان رزق وعافية وبركة. وشكرا مرة أخرى أبو مريم العزيز، ألف تحية.
1: حياك يا ذهب.
0: أنت الذهب، وشكرا جزيلا. حياك الله. ناخذ اتصال بعد. بونجور.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: صباح العافية علي، شو خير والبركة يا ذهب.
0: صباحك ورد وعافية، وحياك الله. من وياي؟
2: يا عامر البسيط.
0: لعد من الساعة منو خابرني؟ عم ها اللي هسه عامر البصير، ومن الساعة عمار البصير.
2: اي شلون يا طيبة؟
0: شلونك؟ عمار الوفي
2: ذاك.
0: يا هلا بعامر البصير، ومرحبا مرحبا. استاذ عامر عيني، تتوقع انه الام والاب لازم يكونون هم المبادرين دائما انه يجمعون العائلة، لو المسؤولية من مسؤولية الجميع؟
2: من مسؤولية الجميع، كلها لازم الشباب يجمع العائلة.
0: اي
2: ما بس الام والاب يختارون يجمعون ويشتغلون، وهذا
0: شلون؟
2: مو بس الام والاب،
0: اي
2: يجتهون يشتغلون ويهم يجمعون
0: بالعائلة. هم زين. هل العائلة اللي تتغدى أو تتعشى سوا هي فعلا تكون أقرب من عائلة كل من يأكل واحدة؟
2: إيه طبعا، إذا يأكلون جميع أفضل، تكون يعني الاجتماع أفضل أحسن يعني الجميع.
0: زين. إذا لغيت الموبايلات من بيتك، منو أول شخص عندكم راح يحتج ويثور؟ أنت. أنت.
2: ما حد يعوف الموبايل.
0: يعني أقوى علاقة بالدنيا هي علاقة الإنسان بموبايله. شكرا جزيلا أخي عامر، طلة حلوة، وشكرا لمشاركتك برأيك في الموضوع. نسأل الله الأمان والسكينة لك ولعائلتك المحترمة. ناخذ اتصال بعد. بانجور.
3: ألو.
0: صباح النوير.
3: هلو بان.
0: هلو حياتي،
3: شلونك؟
0: أنا زينة.
3: تحياتي وسام.
0: تحيات وسام، ذكريني باسمك.
3: تسبيح.
0: اهلا يا تسبيح يا حبيبتي، شلونك؟
3: انا والله الحمد لله.
0: يا هلا بالورده.
3: هلا بان، هذا يعني شلون يعني اكو بعض العوائل يعني يسوون عيد ميلاد، يسوون عيد ميلادات، بس ما يسوون عيد ميلاد الاب للام، شنو قالوا بالبسط هذا؟
0: يعني اكو شي يسموها هاي طش مو شي يسموها وش
3: كأنما الاحتفال صار وكبار ومطلع لهم يعني شلون من قائمة عيد ميلادات.
0: طيب
3: شلون ينقهر يعني الاب والام حالهم حال يعني بقية العائلة يسوون لهم عيد ميلاد؟
0: زين. برأيك شنو الشيء اللي يقوي علاقة أفراد الأسرة ببعضها؟ أهم شيء هو يقوي علاقة أفراد الأسرة ببعضها.
3: هاي المناسبات،
0: يعني العيد ميلاد، يعني العيد ميلادات مثلا، الواحد نجح مثلا، الغنى مثلا، شكو بيها سووا لكم ساعة غنى واغاني وتصفيق ورقص. زين. عندكم هذا الشيء اكتفي يعني مفعلي هذا الشيء بالعائلة تسبيح، انه تحتفلون بالعيد ميلادات تنجمعون؟
3: اي والله مفعلي، وانا يعني شلون يعني كلش يعني تساهم في المناسبات.
0: طيب
3: يعني شلون احس انه انا يعني شلون انا مرتاحة انا مرتاحة.

0: تمام يا روحي، نورتي تسبيح حياتي. شكرا على رأيك بالموضوع، ألف تحية. تسبيح الحلوة، يمكن الترابط الأسري أحبابي ما يحتاج يعني هالتعقيد يعني، والمشروع الكبير يعني مرات يحتاج بس قرار صغير، نقعد سوا نسمع بعض، نخلي الموبايل شوية ينتظر شوية، خلوه على الشحن، خلوه على الشحن. يعني البيت مو بس حيطان جامعتنا، البيت هو الناس اللي نرتاح نحكي وياهم، نقابل وجوههم، نضحك وياهم، نقعد نحكي لهم شنو صار برا. هاي أهم نقطة، أنك من ترجع للبيت تلقى قلب حنون تحكي للي صار برا، دون أني أخذك، دون أن يحسب عليك أخطائك أو حتى تبكي قدامه. يعني المفروض ينطيك منديل، مو يتفرج عليك أو لا أبالي. هواية ناس بالبيت وياك تحكي لهم، تريد تحكي لهم في السالفة وبالة مو يمك، تقول له شنو رأيك أنت، هذا دليل أنه ما متسلسل وياك، أو ممكن آراء غبية، أو ممكن يقول لك والله يلومك، يجي يلومك أحيانا، يذب الصوت بيك وهو ما عايش معاناتك، ما معناه يعني. بالمقابل أكو بيوت لا تحتويك وتردع الصدوع اللي بيك وتقويك وتدعمك وتقول لك المهم إحنا سوا وسالمين، إلى حيث اللي برا باب البيت، إلى حيث. مو هذا أكو أكو مقولة أو فتشي أعتقد نبطي يعني ما يحضرني، أنه دام أهلي وبيتي سالمين فخلي يروح كل شيء وكل شيء يتعوض، كل شيء معوض، إلا أن أفراد بيتك أسرتك حبايبك يعني. فالمفروض لما ترجع لهم تلقي الحضن اللي يلمك، اللي يردع الصدع اللي صار بيك من برا، ومهما أخذتك الدنيا أنت ترجع لهذا المكان. أوكي، فنرجع إلى أنه شون نقوي علاقتنا مع بعضنا بالبيت. بانجور، صباح الورد.
1: أنا باقي العلاقة تقوى بالبيت، أهم شغلة أول شيء صلة الرحم، وثاني شيء التسامح، بني اثنينات ندان ودن، فالحياة العائلية حتكون كلش حلوة.
0: صح تمام. هل ممكن
1: أفتقد هذا الشيء كلش هواي أفتقده، لأن بسبب بعدي عن الأهل والأقارب، هذا الشيء يعني، ورغم أني شخص كلش اجتماعي أيضا.
0: طيب يعني اولا مرحبا بك استاذ عبد الله التكريتي. برايك هل كثره الانشغال فعلا هو عذر حقيقي، لو احيانا احنا ما ننطي العائله الاولويه؟
1: لا لا، مهما يكون الشغل يعني كثير على الشخص، اكو وقت للعائله، مثل ما اكو وقت للطلعه، واكو وقت للصديق، واكو وقت لكل شيء، فاكو وقت للعائله، اكو ويكند، اكو فتره واحد حتى من يقعد ويا العائلة ويفتح قلبه، مو مثل من يقعد ويا صديقه يفتح قلبه، مو مثل من يقعد ويا أي شخص ثاني يفتح قلبه، وخاصة إذا العائلة تكون يعني الأم الأب الأخ الأخت الزوجة، يعني دولة يعني شوية سبيسيال مثل ما نقول، يعني خاصين دولة كلش.
0: زين، سؤال يمكن بفلسفي شوية يعني، شنو الفرق بين انه نعيش سوا وبين انه نقضي وقت مع سوا يعني سوا او مع بعض؟
1: يعني استتبان حاليا الحياة الاجتماعية اللي فرضتها علينا، الوقت فرضها علينا،
0: نعم،
1: انه يعني نصر الحياة يعني شلون ما يعني خاني التعبير، الزوجة ما تريد تقعد ويا عيال مثل ما نقولها احنا، هاي حتولد مشاكل هواية.
0: صح،
1: اللي مثلا الوالدة ويا كان عندها مشاكل، فهاي الشغلات تسوي مشاكل، فالواحد يكون بعيد عنها يصفى باله.
0: يعني يعني اكو فد نزعات نفسية اعتقد صدعت العلاقات الأسرية،
1: بالضبط
0: صدعتها،
1: اكيد.
0: يعني مدى يتآلفون مدى يعيشون سوا، مع انه بالجانب الآخر اكو ضراير بس عايشين سوا وحلو، واحدة متقبلة الثانية والى آخره.
1: صحيح
0: طيب،
1: فعلا.
0: فتشي شفته برا، انت في اي دولة ذكرني؟
1: أنا بلجيكا.
0: في بلجيكا. فتشي فد عادة او فد تقليد شفته عند العوائل هناك تتمنى تسويه العائلة العراقية ولو مرة بالأسبوع؟
1: هم عندهم لمات تكون، يعني هم البلجيك او الاوروبيين بشكل عام، عندهم يكون عندهم من تكون اللمه العائليه موجوده، اول شيء ماكو تليفون يستعمل، لان هاي يعتبر من قله الاحترام اذا قاعدين هم ويا عائلتهم يستعملون التليفون.
0: حلو.
1: وعندهم قليله اللمات العائليه كلش، او تكون بالكريسماس يعني 25/12 هذا الكريسماس، او يكون عندهم يوم عيد الموتى، يعني هذا هم يجتمعون بيه العائله. وعندهم اليوم الوطني، هاي العوائل يجتمعون بيها، بس هاي 3 ايام بالسنه يجتمعون 3 ايام بس. بس تشوفهم، يعني احنا هم نشوفهم مثلا، هم جوائنا واصدقائنا، من نشوفهم يعني هم ما عندهم اي تواصل بالتليفون او اي شيء، فقط للعائله هذا اليوم كله، يجون من الصبح يطلعون كلش بالليل. وبيناتهم اكيد اكو العاب اكتيفيتي، اكو فد شغلات يسووها سويه، يعني تشوفين انه حياتهم حلوه بهذا اليوم. بس بالعادة هم حياتهم مو اجتماعية كلش مثلنا
0: هم
1: احنا
0: مو
1: كعرب او
0: عاطفيين، يعني
1: كمسلمين.
0: احنا العرب وخصوصا العراقيين يعني عاطفيين، وعندنا يعني هاي مسألة الحنية وإلى آخره. فتشي من أهم الأشياء، يعني على الأقل على سجيتنا. عموما أستاذ عبد الله نورت
1: شكرا
0: بانجور،
1: يا استاذ فؤاد،
0: شكرا
1: شكرا
0: للطلة
1: يا
0: الحلوة
1: استاذ
0: يا عيني،
1: فؤاد، مع
0: حياك الله،
1: السلامة.
0: مع السلامة. حنروح بريك التسعة مستمعينا، وبعدها راجعين نكمل بانجور، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أختار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
6: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً لـ10 فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: يوصل أكيد،
7: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
8: كلش سهلة.
7: أعلن.
8: أعلن. أعلن.
7: على الرشيد.
8: على الرشيد.
7: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
9: رجعنا لكم الرشيد وياكم
10: الرشيد أفهم.

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: بونجور مستمعي راديو الرشيد، احباب بانجور، اهلا بكم على الواتساب على 0770011415. ابو محمد يقول اخذ يا طير بختي ورد مني، نعم ورده مني. اوكي يا عيني. حسام من السويد، بونجور ستبان، صباح الخير على كل كادر راديو الرشيد وجميع المستمعين من داخل وخارج العراق. بالنسبة شون أجمع العائلة سوا، أنا أختار شي مسلسل يكون مناسب للكل، ممكن يكون فكاهي أو نوع من الجريمة ممكن يشد الكل حتى يتابع، وبهاي الطريقة أضمن الكل يتابع ويجتمع سوا. تقبلي تحياتي حسام من السويد. أحسنت، وأني كذلك مثلك، يعني اليوم إذا ردت أجمع أولادي نخلي فد شي حلو، يعني فيلم أو فد مسلسلة حلوة نتابعها أو فد شي يعني راح يشدنا كنا وإحنا كنا نحبه، معناها توافقت

0: الأذواق. أوكي، عاشت إيدك يا حسام. صادق الزبيدي، صباح الخير.
1: خير ستوان، صباح العافية عليكم جميعا. ستوان، بالنسبة لهذا الموضوع، تحس الناس يعني مشغولة دائما، الموبايل، انترنت، وهاي أولا. ثانيا، يرجع اللمة للهرم الأساسي بالعائلة اللي هو الأب والأم.
0: نعم.
1: إذا كانوا إن شاء الله جاي يحفظ جميع الآباء والأمهات، يعني نفس طيبة وعلاقة قوية، فتشوفهم مجتمعين، يعني تجمع حتى العائلة. وأما بالنسبة للحر، وحرنا بالعراق حتى الصومال ما بيه حر.
0: إحنا احتمال الحر هذا هم دا يأثر علينا. بالمناسبة الحر يعني ما ينطيك سعة بال، أوكي، رحابة صدر إن صح التعبير، يعني فعلا يخليك مشدود الأعصاب وتنفجر بأقل كلمة وما أعرف شنو. فنمشيها أحباب، نمشيها شقد ما نقدر، وإن شاء الله يقبل الشتاء بخير وسلامة على الجميع والكل يبرد. مسج من معروف، أعتقد من دكتورة أسيل. صباح الخير ستبان، إذا ممكن مناشدة إلى بلدية المنصور، النفق المؤدي إلى شارع بيروت مظلم بالكامل نهارا وليلا. شكرا جزيلا أم ياسمين، صار أكثر من شهر. أهلا أم ياسمين حبيبتي. النفق المؤدي إلى شارع بيروت مظلم. لويش بلدية المنصور؟ لويش ماكو أضوية، ماكو كهرباء بال. إذن تحية إلى بلدية المنصور، يرجى يعني تصليح إنارة النفق المؤدي إلى شارع بيروت، أو نصب بي يعني أضوية ترتيبها بشكل صحيح، لأنه هو نفق يعني ومظلم بالليل ومظلم بالنهار. يا ظلام يا هل ما جابوا الفيل. شاكر أبو مريم بعث لنا فويس. أبو مريم

الله الله، وعاش ذوقك يا أبو مريم. اكتب لنا منو هذا الفنان اللي دا يغني وشنو اسم الأغنية. وبارك الله بيك. أحبابي الاتصال على الواتساب فقط لمستمعينا وأهلنا خارج العراق، بس إذا ردت تدز رسالة صوتية مكتوبة عادي، لو قاعد يمي همين أدز عليها، بس كاتصال مباشر حبايب تتصلون على شريحة الرقم المخصص للاتصال. تمام عيني. تحياتي لك عباس الجبوري. سد التليفون يلا سده عافية.

الشطارة من وين تبدي وين تنتهي. الله بالخير. أكو فرق كبير بين الإنسان الشاطر وبين الإنسان اللي يتصور نفسه شاطر لأن عرف شلون يستغفلك. الشطارة الحقيقية مو أنك تضحك على إنسان، ولا أنك تستغل طيبته وغفلته، ولا أنك تعرف معلومة مثلا وتخليها لنفسك حتى تستفيد على أساس على حسابه. هاي مو شطارة، هاي مجرد قدرة على الالتفاف، والفرق كبير. الشاطر فعلا هو اللي يعرف يتصرف، يعرف يقرأ الموقف، يعرف إش وقت يحكي إش وقت يسكت، يعرف شلون يحافظ على حقه ويحافظ على حق الآخرين من دون ما يهضم حق نفسه وحق غيره. لأن بصراحة مو بطولة أنك تكسب من شخص ما يعرف يتصرف، البطولة أنك تعرف تكسب من غير ما تخسر احترامك. أكو ناس للأسف يفتخرون بعض الأمور، مثلا ضحكت عليه أو بدون ما ينتبه أو ثولتها عليه أو بدون ما يدري أخذت منه أكثر مما يستحق أو غلبته. زين وبعدين شنو الجائزة؟ بالله ميدالية أذكى واحد عرف يستغفل الناس. صفقوله. المشكلة أنه الإنسان ممكن يربح موقف بالاستغفال بس يخسر صورته إذا تهمه طبعا عند الناس، وممكن يطلع من صفقة رابح ماديا بس يطلع منها خسران ثقة شخص كان ممكن يبقى سنده طول حياته. الشطارة مو بس تعرف شلون تاخذ، الشطارة شلون تنطي وتحافظ وتفاوض وتختلف وتطلع من الموقف وراسك مرفوع. وحق حتى بالتعامل اليومي أحبابي، لا تعتبر طيبة الإنسان غباء. أكو ناس تسكت مو لأنها ما فهمت، تسكت لأنها فهمت أكثر مما تتصور، بس أخلاقها ما تسمح لها تستغل الموقف. وأكو فرق بين الشخص الطيب والشخص الساذج. الطيب ممكن يعرف أنك دا تحاول تستغفله لكن يختار ما ينزل مستواك، يكتفي بأنه عرف شنو مستواك. وهنا لا تفسر هدوءه على أنه ضعف أبدا، وأهم شيء لا تخلي الشطارة تتحول إلى عادة تخليك تشك بكل الناس وكأنه كل الناس مثل هالنموذج السيء. لأن إذا صار كل تعامل عندك قائم على شلون أطلع منه مستفيد، راح تتحول العلاقات إلى صفقات والأصدقاء إلى فرص، وحتى أقرب الناس إليك راح تحسبهم بالأرباح وبالخسائر.

الشطارة الحقيقية أخلاق قبل تكون ذكاء، يعني تعرف تاخذ حقك وما تسلب حق غيرك، تعرف حدودك وتحافظ عليها بس ما تتجاوز على حدود الناس، تعرف تقرأ الشخص المقابلك بس ما تستغل قراءتك إليه حتى تأذيه، على بو أفهمه وأعرف شي يحب وأعرف شنو لي دقة. وبالنهاية الناس يمكن تنسى شقد كنت ذكي بموقف، بس كلش نادر تنسى شلون خليتها تحس وهي دا تتعامل وياك بطيبتها ونيتها. فإذا عندك شطارة خليها تبين بأخلاقك، خليها تحسن حياتك، خليها بحسن تصرفك، بحسن بديهيتك وبقدرتك على حل المشاكل، مو بعدد الناس اللي قدرت تلعبهم وتستغفلهم يا معلم. لأن مو كل واحد ما انتبه لك يعني انتبهك يعني انت أمنه، احتمال كان مأمن لك، ومو كل واحد

0: ترقص لك الغرازي
1: بونجور صاح الحب قلب شقل الوطأة بيقول أحب ناس الذين علاقتي بهم ليس فيها التزام مكلف إذا فرنا تواصلنا وإذا انشغلنا عذرنا بعضنا لأننا متأكدين أن المحبة في قلوبنا لا بأسرة تواصلنا وجهة نظر أوكي مو في يحيى بونجور أستاذ مصطفى
2: طبعا رسلتون
1: شكرا جزيلا لحضرتك استاذ مصطفى والفعل احنا شلون نقول كم صار من زلنا المفتعل ورد وورد يعني صارت مجاملات جفت ما البعض في ان تراعي مرعى يعني صار الرجال مثلا يقول شو اسوي هذا خلف وجه او مرض والله هو اول خشمه خشمه قبل ما اكو شيء لا اكو بذل جهد لاجل ارجاع العلاقات البيت كله تكهرب البيت كله تشنج وعليه لازم نصلح اللي بيناتنا علشان بيتنا يكون حلو هاي علشان ماليش غيرك ف الله يالف نفوسكم ان شاء الله مع بعض البعض اما البسمة الاغنية اللي سمناها مشكر محمود في الرياض احمد سنة 1978 الله الله جعفر ميدي يقول صباح الخير سبان شلونكم نفق زيتون اللي يربط من الخارجية الحافية يراد دبابة على شارع مفلش شزو بالدبابة تمشي يراد دبابات تمشي تخيل يطول دبابات بعد يمشيها مطا السيارات والله شارع المفلش ما شارع فلش هذا الموجود نشو عليه ونسوته حمد الله وشو سوق الندبابة من ذكر اللي الماي وخرة ضربة ديف طب وطير والله عباس رمضاني جعل الله صباحكم عافية الأجساد وسعادة غمر الأرواح وطمأنينة تملأ القلوب صباح الخير هلا بالخير كله ومرحبا بيك يا أبو سعد عند فوز من من صلاح حميد أهلا أستاذ صلاح
3: صباح الخير هو اللي يوصل للهدف مالته لتنفيذ الفكرة بأقل الخسائر وبدون ما يخسر أي شخص من المحيطين به أو يأذي أي شخص موجود. أنا طبعا

0: أشكرك مرة ثانية وتحياتي لكم.
1: حياك الله أستاذ صلاح، شكرا لإطرائك، وأيضا شكرا لرأيك بالموضوع. ألف تحية مرة ثانية، وإن شاء الله التواصل يا عيني. لومي بونجور بالحب والعشق، أحلى وأجمل وسام وبان. أجمع العائلة في المطبخ تحضير وجبة ويشارك الكل، لأن المطبخ يجمع القلوب. صح، أنتم ملاحظين علاقتنا بالمطبخ تختلف عن علاقتنا بالهول، بالصالة، بغرفة النوم، يعني علاقة الأكل أكو في الترابط. شوفوا، لأنه الأكل سعادة، يعني بغض النظر على أنه هو أكل وجبة يعني، بس هو سعادة. سبحان الله، من ملذات الحياة لذة الأكل. ولذلك أحبابي، كلش نقطة مهمة أشارت إلها لومي، يعني فعلوا علاقاتكم بالمطبخ. أوكي، دائما افتحوا المواضيع بالمطبخ، تناقشوا بالمطبخ، أو حابة تعاركوا بالمطبخ. يعني أنتوا المطبخ

0: انتم اذا ملاحظين الشناين والعمه والهذه كلها عركاتهم بالمطبخ، والقص والقشب والمعروف شنو كله بالمطبخ، بس بعدين الامور تهدأ هم تخلص بالمطبخ. والله ابو انس العبيدي منورنا اخويا العزيز من جديد، يا هلا.
1: صباح الخير صبان، شلوني شلون صحتك اخبارك؟ مشتاقين صوتك ويا ابو انس العبيدي.
0: كل التقدير ابو انس الطيب، وان شاء الله تكون بخير والاهل بخير يا عيني. حنروح بريك 9:30 احبابي، وبعد بعد البريك اكيد راجعين نكمل اخر نص ساعه من بانجور على راديو الرشيد.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد أفهم مع طول اليوم
4: وجه القمر.

صباح الخير والعافية مستمعينا، أهلا بكم في بعض العناوين المحلية في عالم عراقي.

مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة. وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج نصير عزيز: خطط لرفع إنتاج حق العجيل إلى 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً. أيضا مستمعين في عالم عراقي، نطالع جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل، ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل رئيس وأعضاء كتلة منتصرون النيابية، ويؤكد أن الحكومة وضعت رؤية اقتصادية تستند إلى تفعيل القطاعات التنموية بالتزامن مع المشروع بإعداد موازنة البرامج والأداء. وزير التربية يوجه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة باستكمال الطلبات الخاصة بمدارس المتميزين والمتفوقين، بما يضمن عدم تفويت الفرصة أمام الطلبة لأداء الاختبارات المقررة يوم غد إن شاء الله. مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965، ويرفع جلسته إلى يوم الخميس القادم. وزارة التربية تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: الإجراءات المتعلقة بزيادة التخصيص المالي لراتب المعين المتفرغ قد استكملت من جانب الوزارة وهيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. صرف الزيادة يبقى مرتبطاً باستكمال إقرار الموازنة وتضمين التخصيصات المالية اللازمة من قبل وزارة المالية وموافقة الحكومة على الصرف وفق السياقات الرسمية المعتمدة. نؤكد حرصنا على إنجاز صرف الزيادة للمستفيدين في أقرب وقت ممكن فور استكمال المتطلبات المالية وإقرار التخصيصات اللازمة، والوزارة والهيئة لا تملكان صلاحية صرف أي زيادة قبل تأمين التخصيص المالي والموافقات الأصولية المطلوبة.

الزيدي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة. أيضا مستمعين، وزارة التعليم تعلن اعتماد آلية رقمية للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2026-2027، وتدعو الطلبة الناجحين في الدراسة الإعدادية إلى عدم ملء أي استمارات ورقية أو إلكترونية تروج لها بعض الجامعات والكليات الأهلية لغرض حجز المقاعد والتقديم حصرا عبر منصة قدم المعتمدة من الوزارة. بهذا العنوان أو هذا الخبر مستمعينا انتهت أخبار العالم العراقي.

12 أغسطس وكسوف شمس كلي ومعرف شنو، والقاع راح تروح جاذبيتها ومعرف شنو، أكو حركة غريبة بالكواكب إنهم يتجمعون.

تعالوا مواليد الحمل، يوم جيد وداعم لك في العلاقات، وأوقات تجنن واتصالات ووجود أشخاص إلى جانبك ينطوك طاقة إيجابية وتحسن في وضعك العائلي وفي عملك وحتى عاطفيا. الأمور تأخذ وقتها وتتحسن شوي شوي. أنت محبوب وعندك علاقات وأصدقاء حلوة. عاطفيا من الأيام الجميلة لتعزيز علاقتك والخروج من هالة التعقيد. أوكي، المهم أن تكون هادي ولا تضخم الأمور، وإذا كان هناك سوء تفاهم فسيتم حله نهائيا. برج الثور، لا يزال وضع المنزل غير مريح، عليك أن تنتبه إلى وضع أحد أفراد الأسرة، فقد يكون هناك أمر يتعلق بالصحة أو خبر ما يريحك. حاول أن تكون هادي وأن تعرف كيف تتعامل مع الأمور ومع أفراد العائلة وخاصة الأخوة بالبيت. هناك أمور مفاجئة. عاطفيا اليوم تحتاج هدوء لأن الأمور حتتحسن اعتبارا من المساء. أنت غير راضي عن الوضع العاطفي أعرف، والأمور مو بأفضل حالاتها صح، بس أصبر وتعايش. أهلا ملك الأبراج الجوزاء، استغل يومك حتى تكون بأفضل حال وتقوم ببعض التغييرات. ممكن يكون أكو اجتماع، مناسبة، لقاء خاص، وتحسن في الوضع العام بشكل عام. يوم كلش حلو للاتصالات والتواصل والتعرف إلى شخص جديد، وهناك قضية تلقي لها حل. البعض ممكن يسافر أو يخرج في نزهة، وممكن تكون بانتظار أمر يتعلق بلقاء أوراق ما ندري. عاطفيا عندك جاذبية لا تقاوم، وهذا يجعلك تخطف الأضواء وتكون مميز، كما أنك تستقطب إعجاب الآخرين بك. برج السرطان، أكو أمور مالية تشغلك، مصاريف على مناسبات وصحة وبيت وما أدري شنو، وممكن تكون بانتظار فلوس، يعني أكو حكي وتأجيل ودفع وقبض وحاول أن تنتبه وتهدي شوية حتى تتمكن من حل أمورك الأخرى، بالأخص إذا شعرت بأنك مقيد وغير مرتاح، وممكن يسيطر عليك الخمول والنفسية المعقوشة. عاطفيا لا تضيع وقتك في علاقات ما تأكل خبز، وعليك حسم أمورك اليوم. أنت غير مرتاح أبدا، وهناك قلق وبرود وإهمال.

أهلا أهلا بالأسد الملكي. تتحسن أمورك مع خبر مالي وتنقلات وزيارات، وممكن تلتقي بأشخاص جدد. أكو فرصة سفر لدى البعض، وحتتحسن الأمور المالية والعاطفية. عندك فرصة لوجود أمر مشترك أو شراكة جديدة، وممكن يكون مشوار أو مناسبة. وكن هادئا أرجوك مع المقربين منك. عاطفيا الحب يكبر والشراكات تتطور، وأكو خطوة مهمة جاية، بس اشرب لها فنجان قهوة. قد يكون أكو اعتراف بالحب وكلام جميل وتطورات سريعة واتفاق عاطفي. اسمعه

عفوا يتعرض للتأخير. ممكن تعاني من هالأمر، بس انتبه لبعض الأمور القانونية. عاطفيا لا تمنح ثقتك للي ما يستحقها، ولا تهتم بالكلام الفارغ اللي يكون مضمونه كله التفاف ودوران، وتكون أكثر حزم في تعاملك بالأيام الجاية. برج الميزان، أجواء حلوة، علاقات، مناسبات، أصدقاء حولك يدعموك، أكو حكي حول مواضيع دا تشغلك، تهتم بأمور تخص البيت، تخص العائلة، وتلقي المساعدة لما تحتاجها. حيكون أكو تعارف مع أشخاص جدد وزيارات، وممكن تلعب الصدفة دور كلش مهم. عاطفيا أكو تطور بالعلاقة مع صديق تكون، وممكن تكون أكو علاقات سرية عند البعض، ستكون محور الاهتمام ومحط أنظار وإعجاب من الطرف الآخر. برج العقرب، من الأيام اللي تكون بيها عندك شعبية ومناسبات وأجواء عائلية ولمة جميلة وضحكات حلوة، وتزداد علاقاتك الاجتماعية هو اليوم. بس عليك أن تكون صريح وحريص جدا في تعاملك مع البعض، وأن لا تدخل في جدالات ونقاشات لا نتيجة منها، ولا تسرع في كلامك، وحافظ لي على سمعتك. عاطفيا هناك قلة اهتمام من الشريك، أعرف هذا الأمر ده يزعجك ويستفزك لأن أنت عقرب، بس حاول أنت أن تتقرب منه، تقرب منه أكثر، واصنع جو جميل بيناتكم من خلال لقاء، اتصال، عبر بتعبير يثبت حبك إليه. صباحكم مزاج برج القوس الطاير، وما هم المهم، طاقة إيجابية، لقاءات، اتصالات، أشخاص جديدة، ناس راحة تولت، ناس إجت، هلا والله. هناك أشخاص يعيدون تواصلهم معك، هم مو مهمين، بس عادي، قد يكون هناك اختبار أو امتحان، وهناك من يقدر الجهود اللي تبذلها، إذا كنت تبذلها طبعا. حاول الاستفادة من علاقتك، أو البدء بدراسة أو عمل من جهة جديدة، أو فد بزنس. عاطفيا يومك مليان جاذبية وعاطفة، وحضورك واو ساحر، بس عليك أن تكون مهتم وأن لا تتجاهل الشريك خطية، وامنح وقت واهتمام يستحقه. هلو برج الجدي، يوم مالي بامتياز، هناك دفع حساب لما إلك وما عليك، وراح تلقي حلول لمصاريف مالية تعبتك بالفترة الأخيرة. تشغلك الأمور المالية والشراكة بصراحة، وتساعد بعض الأشخاص وتلبي احتياجاتهم. وإذا كان عندك دين مع أحد، يمكن اليوم تقوم بإعادة وسداد الدين، معروف هناك ديون والتزامات تدفعها على أمر يخص الصحة، حتدفعها. عاطفيا يوم جيد، بس ما تعرف شنو بيك من فترة مقليلة، دا تحس نفسك ما مرتاح، وكأنك ما دا تريد أي شيء، ما دا ترغب التواصل حتى مع الشريك. مشاعرك في حالة من الركود والبرود، وانت متضايق ومتأفأف أكثر من الوضع. هلا وبرج الدلو، شلونك؟ عندك ضغط وروتين؟ عندك خطوة مهمة؟ عاوز تكون أحلى حاجة؟ عندنا الحل، 0900 9900. عندك ضغط يا مولود برج الدلو، روتين وخطوة مهمة،

ماكو شيء يبقى على حاله، احنا مو متفقين على هذا الموضوع. ممكن تكون مقبل على فترة تجديد في حياتك رغم وجود بعض الأمور اللي توترك اليوم وأشخاص يفاجئوك، بس اهدأ، خفف التوتر، انتبه لمصاريفك المالية. عاطفياً أكو فرصة لتعارف جديد، مواعيد مهمة في هذه المنة شنون كعانوية قد تكون هناك مفاجأة جميلة بانتظارك. يلا قوم نظف الصالة. الأمور الجاية أحلى من اللي راحت بإذن الله. إلى مولود الحوت.

برج الحوت تشغلك بعض الأمور المتعلقة بالصحة والعمل، وأكو مسؤوليات تقع عليك بالبيت وتتراكم عليك الأعمال. أنت حتى شكلك مش زي الأولاني، عليك التفكير في راحة نفسك يا حوت والاهتمام بصحتك أكثر. ترتيب أمورك بعيد عن الانفعال والعصبية. أنت ليش صاير عصبي؟ أنت ليش مشدود الأعصاب؟ قد تتم دعوتك إلى مناسبة حتى تغير جو، وممكن يكون بهالدعوة لقاء مهم، الله أعلم يمنه، بس هو حلو. عاطفيا هناك حيرة وتردد في بعض الأمور، ولا يوجد الاهتمام اللي تريده. أنت شو تريد؟ اهتمام ده يهتمون بيك، وين تريد توصل؟ المهم، لذلك عليك الانتباه من الشكوك اللي تراودك، هي في راسك بس، الكل يحبك ويطلب خاطرك. كون قنوع وأحمد الله، والله يحفظ الكل إن شاء الله. أحبابي وصلنا معاكم إلى نهاية الأبراج، وأيضا إلى نهاية بانجور لهذا الأربعاء. إن شاء الله باكر أحلى من اليوم. وبالختام تقبلوا تحياتي بان المسوي في الميكروفون، وسام ماجد على المكسر، هنا في راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أختار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روحي.
8: هنيان بيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي وياك.
0: ثبتها على الرشيد FM.

كلان إثارته. حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي فيعود شكي فيك إيمان.

0: واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. أزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لعام 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب. العراق يدين قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورية. المالية النيابية الوضع المالي مطمئن واحتياطي العراق يكفي لسد الرواتب لعشرة أشهر. مرصد بانتشار الروائح الكريهة في بغداد سيتكرر خلال الأيام المقبلة. أثناء البث المباشر اعتقال شخص انتحل صفة بمكافحة إجرام بغداد بعد استغلاله صفحة وهمية باسم المديرية. عرض أمريكي لطهران فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبيل مناورات أمريكية كورية جنوبية. طقس العراق صحو حار واستمرار الدرجات الخمسينية ببعض المحافظات خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
5: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

عاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم. نبدأها بأهم العناوين. معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. العراق يدين قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري. عرض أمريكي لطهران، فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. قدم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي التعازي للأمة الإسلامية جمعاء بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدا أنه بهذه المناسبة نستلهم كل معاني الصلاح والخير. وقال الزيدي في تغريدة له على منصة إكس: نعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى عروج روح رسولنا الكريم وشفيعنا العظيم أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار الله الخالد والأبدية. وأضاف أنه بهذه المناسبة نستلهم كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير والدين بوصفها مسارا نهتدي به في جميع محطات حياتنا، لا سيما في مثل هذه الأوقات الحساسة من تاريخ أمتنا الإسلامية التي تستوجب نبذ الخلافات والتمسك بسيرة النبي الأعظم وتعاليم الإسلام الرشيدة التي يتجسد فيها عنوان الوحدة الإسلامية. أعربت وزارة الخارجية في جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار جمهورية كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وأكدت الوزارة أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يملك أي طرف الحق في تغيير وضعه القانوني أو منح الاحتلال شرعية لا يستند إليها، مؤكدة أن قرار كولومبيا لا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا يغير من حقيقة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية. كشف مصدر أمني سبب رائحة الكبريت في بغداد، وقال المصدر أن الرائحة الكريهة في بغداد للكبريت نتيجة لحرق نفايات في معسكر الرشيد بالعاصمة، وأضاف أن هذه الرائحة تسببت بحالات اختناق لدى بعض المواطنين. ذكر مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على شخص انتحل صفة في مكافحة إجرام بغداد بعد استغلاله صفحة وهمية تحمل اسم المؤسسة الأمنية وانتحال صفتها، وأضاف أنه تم القبض عليه في بغداد أثناء البث المباشر على أحد البرامج الاجتماعية. أخيراً، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على الاتصالات بين واشنطن وطهران عن عرض أمريكي جديد تعمل باكستان على نقله إلى إيران يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بصورة طبيعية ومن دون رسوم عبور مقابل رفع الحصار عن السواحل الإيرانية لمدة شهر قابلة للتجديد والإفراج على مراحل عن شرائح من الأموال الإيرانية المجمدة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. العراق يدين قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري. عرض أمريكي لطهران، فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
0: اليوم سوينا الصبح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: سيارتك وتوكل، يلا هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لعام 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب. العراق يدين قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري. المالية النيابية الوضع المالي مطمئن، واحتياطي العراق يكفي لسد الرواتب لعشرة أشهر. مرصد بانتشار الروائح الكريهة في بغداد سيتكرر خلال الأيام المقبلة. أثناء البث المباشر اعتقال شخص انتحل صفة بمكافحة إجرام بغداد بعد استغلاله صفحة وهمية باسم المديرية. عرض أمريكي لطهران فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. الحرس الثوري الإيراني، الجيش الأمريكي أضعف مما كنا نتصور. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبيل مناورات أمريكية كورية جنوبية. طقس العراق صحو حار واستمرار الدرجات الخمسينية ببعض المحافظات خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجاناً.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
4: على الرشيد
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل عنن.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
7: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟
8: فانجور.
5: سوينا الصباح حلو على مودك.
8: فانجور. فانجور.
5: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
8: فانجور.
5: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
9: موسيقى وأكثر. الرشيد الثاني.

0: عم تسمعوا عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: الناس ينتظر في السوق.
1: بس حد يركب ركل يلا.
0: أما الحج زايد يراد يسولف ويا أحد
2: تابدين
0: البرنامج على الطريق تصبح راح تحوي ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدية ناس حقيقية من الأحد الخميس ساعة الظهر وياي أنا الطان برمج على الطريق أنظركم ولا ولا يتأخر
4: تكفير يا بعد روح ويا النبيك الله يحفظك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

نشرة إخبارية من الرشيد أفهم من الدواب يهم العناوين. أزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة وصلاح والخير. العراق يدين قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري. عرض أمريكي لطهران فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. قدم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي التعزية للأمة الإسلامية جمعاء بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدا أنه بهذه المناسبة نستلهم كل معاني الصلاح والخير. وقال الزيدي في تغريدة له على منصة إكس: نعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى عروج روح رسولنا الكريم وشفيعنا العظيم أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار الله الخالد والأبدي. وأضاف أنه بهذه المناسبة نستلهم كل معاني القيم الكريمة وصلاح والخير والدين بوصفها مسارا نهتدي به في جميع محطات حياتنا، لا سيما في مثل هذه الأوقات الحساسة من تاريخ أمتنا الإسلامية التي

توجب نبذ الخلافات والتمسك بسيرة النبي الأعظم وتعاليم الإسلام الرشيدة التي يتجسد فيها عنوان الوحدة الإسلامية. أعربت وزارة الخارجية في جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار جمهورية كولومبيا لاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وأكدت الوزارة أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يملك أي طرف الحق في تغيير وضعه القانوني أو منح الاحتلال شرعية لا يستند إليها، مؤكدة أن قرار كولومبيا لا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا يغير من حقيقة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأرضية السورية. كشف مصدر أمني سبب رائحة الكبريت في بغداد، وقال المصدر أن الرائحة الكريهة في بغداد للكبريت نتيجة لحرق نفايات في معسكر الرشيد بالعاصمة، وأضاف أن هذه الرائحة تسببت بحالات اختناق لدى بعض المواطنين. ذكر مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على شخص انتحل صفة في مكافحة إجرام بغداد بعد استغلاله صفحة وهمية تحمل اسم المؤسسة الأمنية وانتحال صفتها، وأضاف أنه تم القبض عليه في بغداد أثناء البث المباشر على أحد البرامج الاجتماعية. أخيرا، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على الاتصالات بين واشنطن وطهران عن عرض أمريكي جديد تعمل باكستان على نقله إلى إيران، يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بصورة طبيعية ومن دون رسوم عبور، مقابل رفع الحصار عن السواحل الإيرانية لمدة شهر قابلة للتجديد والإفراج على مراحل عن شرائح من الأموال الإيرانية المجمدة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. العراق يدين قرار كولومبيا لاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري. عرض أمريكي لطهران فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.

0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
1: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التثوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. نكتب شو يعني.

0: مساء الورد عليكم. اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح ينضمون ويانا من خلال البث المباشر على التطبيق. اليوم عطلة رسمية لدوائر الدولة الحكومية كلها. يعني حكومة اليوم موظفين ذوي 4 ملايين واحد اللي ما ادري قد عددهم في بغداد اليوم ممدومي. ولكن يتمتع في هذه العاصمة أكثر من هذا العدد، يعني عدد اللا موظفين أو الغير موظفين هو قد يساوي أو يضاهي الأشخاص الموظفين في العاصمة بغداد حسب ما تحدثت به الجهات الرسمية. بس الحلو بالموضوع عند درجة الحرارة برا قاربت أو عبرت 50. بصراحة شفتها 55 بسيارتي، بس بعد ما السيارة تشدد صدق. المهم ما أدري أنا كانت 55 والله، حتى صورتها صارت 54 ومشيت. المهم وشارع فارغ. فبصراحة في يوم من الأيام شخص أو صديق من الأصدقاء بيوم اللي صار حضرت جوال مال التعداد كنا طالعين أنا وياه، فكان اللي تدري بغداد حالاتها بالازدحام، كان قاعدنا ولد الأخ انتفض ذلك الرجل وقال لي يا ازدحام والله سمو زين أول شنو الازدحام أصلا كلش حلوة بغداد فارغة. فاليوم تذكرت ذولي الحوار أو الحوار مع ذولي الشخصين وقلت خلاص للمستمعين وأقولهم في حال قلت لك تمنى أمنية أن يكون هنالك يوم واحد أو يومين بالأسبوع فارغ الشوارع هيك، يعني صار عطلة كوبي مثلا عطلة سما عدا الجمعة، إحنا الجمعة ما علينا بيها، بس يوم عطلة أو شارع فارغ بهذه الطريقة. أنت كشخص شو تفضل، يا يوم ويا يوم أو يوم واحد براحتك؟ وتقولي لي شو يعني هاي الأيام؟ يعني مثلاً أنا من الأشخاص اللي أتمنى هذا الفراغ مال الشارع مثل هيجي يصير يوم الخميس، طول اليوم الخميس كله فارغ تنقل براحتك تروح تيجي تسوي ماكو ازدحام. ليش ما سحكيت لكم هاي وبعدين لخ بالساعة الثانية؟ فإذا قلت لك أنا شنو اليوم اللي تتمنى أو اليوم اللي تتمناهم بالأسبوع أن يكون الشارع فارغ مثل ما هسه فارغ، يا يومين أو يا يوم وليش؟ ساس الطعم ما الفكرة من هذا السؤال؟ سؤال بديهي وما أدري عادي نجاوبك فلان يوم فلان يوم، لا السؤال بي فكرة راح أقول لكم إياها بنهاية البرنامج. الليش فكرتها أقوى من يا يوم؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 شو يبدأ صيحان، وعلى 0780211617 بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720-114-115.
1: القافلة الدنيا وملف السماء.
0: أيوة. قافلة الدنيا

المود يا بتالي الحرقة منك طبعا. مش كل حاط طريق طفايات اثنين هناك ولا واحدة هنا. انت عليها عريدك اعتقد عهب؟ لا والله بس هو سؤال ليش طفايتي يمك؟ وليش من هولا؟ ها؟ ليش طفايتي يمك؟

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو
0: نعم
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: كيف ابو سلاطين شلونك؟
0: حبيب الله يحفظك يسلمك. من جاي؟
1: حسين وياك.
0: اهلا يا حسين.
1: صار هواي ما مخابرك
0: والله. من ورا الدوام. ايش بين دوام؟
1: غير دوام كنت قبل اطلع ويا وقت طلع مالتي
0: ويا البرنامج.
1: ويا البرنامج. وهسه تغير وقت الدوام قلت والله سمعت بس التليفون بس يعني نوبات
0: نضغط عليهم قلهم يا برد نطلع من وقت
1: حجز غطس هو رجعت.
0: حلو. اي جت فايده يعني.
1: اي جت.
0: اي عشت ايدك. طيب يلا يا يوم او يا يومين تتمنى
1: ابو سلاطين؟ احد وخميس. احد وخميس.
0: احد وخميس شو معنى؟
1: لحد بدايه الدوام وصار الاحد الصراحه ما ينطق
0: يعني حلوشد.
1: حلوشد يعني مستحيل.
0: زين
1: يعني والخميس الونيس لازم تكون مرتاح بالرجعه.
0: اي على راحتك ترجع هدوء.
1: على راحتك ترجع بالضبط. يعني
0: انت
1: ما شاء الله اليوم شارع انا هسه راجع للبيت.
0: شلونك شلون؟
1: يعني خفض.
0: اي
1: ماكو حتى المرور مرتاحين قاعدين.
0: ماكو مو يمهم
1: والله. السياره توقف من بحدها ويعني بالتقاطع اقصد.
0: اي
1: كل واحد لا هذا وقف وهذا هورن حتى هورن ما
0: ماكو. لا ما صدق.
1: اي والله
0: صدق هسه من جيت ما سمعت هورن اني.
1: اي والله.
0: اي والله قد حلوه حياتك يا اخي.
1: والله تخبط.
0: ذول الموظفين يا اخي تعبونا والله العظيم ما اعرف.
1: مو؟
0: اي والله تعبونا انا يعني شخصيا. اي
1: ماكو شغلانه كبيره.
0: اي
1: لا والله
0: الله يساعدك. خطيه خطيه
1: سهله.
0: بس هم ما ادري يشتغلون بس احنا المهم. طيب اذا احد وخميس. وكل واحد له بي مبرر لك. طيب حلوه.
1: اي
0: طيب. تحياتي لك حبيبي. شكرا
1: تحياتي
0: جزيلا.
1: تحياتي لك حبيبي.
0: تسلم يا ورد. هلا بيك. مع السلامة.
1: الله يحفظك.
0: هلا باي. حلو احد يا هو ايش صاير ها شنو صدق؟ اوكي طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: مساء الاربعاء ريحة
0: خميس. مساء الخميس بطعم الجمعة.
2: قال شنو شوفت السنابة مالتك الصديق كندي؟
0: اي
2: كان يصيح اوتش
0: اوتش.
2: اي والله
0: ليش؟
2: ما ادري قلت له شبيك يا 55
0: 54
2: اي قلت له عاد انت ناقص 40 بالشتا شو تقول؟
0: عادي تقول اقول احنا عم نصيح اوتش؟
2: ما ادري.
0: اي والله 54 بس انت بالسيارة ماكو هيش.
2: بس حسيتوا باحساسي من البلدي صوصج قد حلو؟
0: يعني هو شوف هو لحد الان لحد ما اسجيت انا الساعه 3 الوضع انه شارع تشول هسه خابر مستمعنا همين 3 ونص احنا تشول
2: في صوص. لا تقول تشول معناته صحراء قاحل.
0: لا تشول معناه كندا. اي صوص معناه
2: لا
0: كنت
2: والله حبيت اتكلم عليك واني شفتك كل ايامنا
0: ليش انتوا ما عندكم يوم ازدحام؟
2: بس يعني بس السنتر مركز المدينه.
0: اي
2: باعتبار ما اعرف ليش ازدحام. باقي الاطراف لا يعني جاري امشي له 10 دقائق.
0: جارك تمشي له بسياره ولا تمشي له مشي؟
2: لا اليوم حصور لك الشارع. انا مصور دائما انك مشي العصريات.
0: اي ما شافك بتمشي بس وحدك. اي ماكو بس انت تفتر.
2: بس انت احساس شارع يجي صوت بالابره تسمع
0: صدق. حلو والله صدق محمد يجي حلو انه هادئ ماكو احد.
2: راح امثل لك اياها. واحد هو وزوجته مخلطين جهال اثنين.
0: اي
2: مكتب نظيف على سنقة 10.
0: اي
2: بيبنا ما بيت بي 4 شنايم.
0: اي الله وعمه وعمه وخطار وخالات وعمات ويجون والسلام عليكم.
2: شنو الفرق هذا اكيد؟
0: والله الفرق سمو قاع.
2: هاي هذا نبدا يعني انا
0: هاي مختصرها.
2: مختصر. هذا

0: كوشه طياره 10 ساعات وجي كل شيء.
1: وين تجي؟
0: كل شيء اي مكان يمه
1: اكثر مدينه صاخبه عندكم؟
0: تورنتو.
1: تورنتو
0: تورنتو تورنتو مره طبيت انا قاعد اروح الوينزر اللي هي ورا تورنتو دا اوصل ميشيغان طبيت بالزحام والله العظيم يا سلطان ساعتين وانا نايم
1: يابا
0: ساعتين حرفين من حرف السياره واقدر اختصرها بطريق بفلوس وصلت عند صاحبي يقول لي حتى ابو الفلوس نايم
1: يابا
0: زين
1: اوكي طيب تحياتي لك حبيبي قول اوتش
0: عمار جاي اليوم
1: اي موجود مداوم وانا طيب تحياتي لك حمودي شكرا جزيلا مع السلامه باي باي سكت فجاه ناخذ اتصال يعني الو
2: اهلا
1: لا هاي انا اقول اهلا
2: كيف الحال
1: اي كيف الحال حلوه
2: كيف الحال منيح
1: ايه منيح
2: والله ما دام خلونا على جسمه على الاحتياط وعلى هاي استاذ عمار موجود كان
1: ايه زين
2: كيف الحال
1: ايه
2: والله اليوم هدوء لا خلنا اليوم كل شيء خلنا بترك الراده
1: ايه
2: منظور افتح اليوم
1: شده كشف
2: اي والله كشف
1: ايه شوف شوف باوعته بالازدحام ذن اكو مناطق ما تشوف ايش صاير بيها بنايه صارت جديده مع طعام سال بال يعني من تكون هيك مثلا ماكو احد او فراغ او ماكو ازدحام تقوم تباوع اشياء جديده بالمنطقه
2: اي والله
1: والله
2: بس هسه يعني شغله واحده انه بالاشاره مع ربيعي ما عجبتني
1: شنو هي؟
2: نزلت على المرور قلت له والله العظيم حاشت سامع لو انت زلمه الزين تعرف واحد مو ويا ابو التكتك زين ابو التكتك
1: زين
2: كم ابو التكتك ضرب ضرب
1: ليش
2: والله ما اعرف قلت له بيناتنا الله قلت له غير واحد سياره مظلله وطق هيك
1: شو يسوي
2: لك العباس ما تبقى والله خطيه طابق وما شفت لك الا انا بقباله والله قباله ما شفت لك الا البوكيات اللي تسكت
1: علي ابو التكتك طابق
2: والله طابق على الاشاره
1: ايه
2: وابو السياره شو اسمه ابو المرور كفيله
1: ليش شو عنده؟
2: انا نزلت قلت له ايش بيك انت؟ يعني ما قالت تروح مني لغرمك قلت له حتى سامع مع احتراماتي لك هاي قلت له انزل انا الحين الزيناتن اقطع انا جنب الضابط
1: زين
2: والله جي قال لي ايش بيك عمي؟ قلت له عمي والله ما عنده شيء هذا الولد بس بين كم باطل ادرس شو طلعت قلت انا خاف اقتل وارث الثاني وعمار كامل
1: ويصوروك بالكعبه ويصوروك
2: ويصوروني دخيل الله غير طموحي
1: وانا نزلك بساعة وانا نزلك ونشرك وعمار عنده صفحتين قويات امين يشرك
2: اي والله
1: او عمار انتقم مني
2: ابو السلاطين
1: ايه
2: اكزيز خلنا اسميه الاكزيز مو اكزيز انا اسميه الاكزيز ايش قد رقمها؟
1: ايه
2: 11
1: يابا
2: الكعبه
1: الحب الحب
2: داعش داعش خلنا يوم اجيب لك السيارات
1: زين
2: وعمار كامل من ما احتراماتي لك من قال لك لا ماكو هيك درجه الحراره 53 54 الله شاهد هاي 53 درجه الحراره وبالفيل
1: لا هو ما قال والله اصلا مو يمه وين انت شو نوب ترتكب اي هسه شنو يا يوم قل لي
2: قلت لك الاربعاء
1: والخميس اثنين هن عطله؟
2: اثنين
1: اطلع عندي خوش سالفه
2: جمعتنا شغل
1: اي طبعا كرف اي طيب تحياتي لك حبيبي وشكرا جزيلا لاتصالك وين هو الجمعه ذا ياخذ اوف وهاي وين علي من يقفز علي

0: اي والله. لا لا لا هذا كذا صدق ما حسش والله صدق مرور ما شفت بالشارع انت اليوم طبعا يهون 54 عمي 50 لا ناس بلد ما ناس ما خلق حتى تحكي طيب. اذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم والسؤال اللي يقول شو يقول اذا قلت لك اختار يومين وانا شبي شنو لا لا كلهم مو بي مو صعب هذا الذهب اذا قلت لكم اختار يومين بالاسبوع يكون مثل اليوم فارغ قليل بحركة ما بي ناس هواية شو تختار أي يومين بالأسبوع أرقام الهواتف للمشاركة 07-802-114-115 وعلى 07-802-116-117 وبإمكانكم أيضا التواصل والاتصال ويانا عبر الواتساب على 07-02-114-115 يانا اتصال الو سلام ورحمة الله شلون الجو برا احكي لي
1: اليوم بحيث ال ال ال ال ال النظام الكولينج فور انفرتر سيستم هايبريد اول بارحة فصل عندي مرتين
0: يابا
1: والله فصل عندي مرتين
0: هي.
1: بحيث اللي اطبق يعني سيارتي ماشي بيها هواي هي تريوس انا قايل لك مسبقا فصل عندي اطبق اطفي فنص ساعة ثلاثة ارباع ساعة اي والله
0: بهالحر
1: لانه تبريد دائما وهي الدنيا حارة تمام وينطي طاقة اضافية وهو مستقل يعني ماشي هواي سيارة 230
0: اوف
1: ايه
0: واي والله
1: موضوع اكثر على قطار السيارات هسه لكزس 11D9
0: 11G D9
1: هذا هم يفصل عند الكولينج سيستم
0: اي يفصل عند الكولينج سيستم هذا بس انت بس انت ما تحس بيه طيب يا يومين
1: لا لا هو موضوعك خلاني افكر بسالفه انه احنا ليش كل دوائر الحكوميه بالعراق عطلتها الجمعة والسبت يعني نقدر نسوي مثلا جمعة والسبت لدوائر معينة أحد واثنين لدوائر معينة ثلاثة أربعة دوائر معينة بالتالي هذا يضمن مصير هاي البخة مال الازدحامات من الأحد والاثنين
0: حتى الموظفين هم نفسهم إذا معاملات
1: يمشي والله مقترح يعني ما تقدر وصل
0: ما الناس تيه هي العالم كلها حافظة إنه جمعة وسبت عطلة، فيقول لك أنا إذا سويها هيك ممكن يتيهون هو قوم.

0: حافظين، كل الاشياء ما حافظين.
1: شوف انا اجمالا اجمالا بكل احنا خصوصا جماعه الاعمال الحره بنحب بنحب الشوارع من فراغ والمدينه من فراغ، بنحبها دائما حركه وشغل وكذا. بس انا يعني احنا نكره الفوضى، يعني مثلا لو المدينه بها مترو بها قطارات طرق اضافيه طرق معلقه، يعني شايف شلون المدينه تبقى شغاله وفق نظام لطيف.
0: اي بس صعبه وين هاي، يعني هاي كتنفيذ صعب.
1: اي هاي ذاك اليوم قاعد افكر كان اكو مقترح، كان اكو مقترح انه ان كانت حكومه السوداني انه يسوون اعمار لمحمد القاسم.
0: اي
1: انت تخيل يعني اذا محمد القاسم بدا عمليات اعمار، تعرف شو يصير بغداد؟
0: شكلها حلوه شلون شارع يصير
1: زين؟ الاعتبار هو السريع السنتر داخل المدينه.
0: هو سنبلط من يم الجيلاني يمكن لحد النص الشارع.
1: لا لا ما هو يعتبر تعتبر هو كانت كان مشروع وزارة النقل، يمكن قدمتها وزارة النقل يا مثل رئاسة الوزراء أو مجلس النواب، بس ما وقعوا عليه لأنه يشيل حركة المدينة تماما.
0: أيوه مهم.
1: فممكن الأحد والثنين.
0: الأحد والثنين.
1: اي لان الاحد والاثنين اكثر يومين مرهقات ومزعجات وازدحام. فريد نتفرغ شايف نتغير
0: شوي. هو بالمناسبه اهم يعني حتى نوه الى انه مو اقول هو عطله يكون، لا هو يوم فارغ ماكو احد، يعني قليل العالم. إيه مثلا انه اكو فد ما ادري شنو الظروف اللي يكون، بس انا مثلا مرات اقول يعني هسه مثل يوم الاربعاء هسه بغض النظر عن انه هو عطله، بس خيل هذا لو يوم عادي جد حلو. وبدليل قبل شهر جت فترة 4-5 أيام الشوارع فارغة قبل الزيارة، حتى قبل الزيارة فجأة هي شي صارت ما أدري فارغة، تحس الشوارع سلكة.
1: ولا تنسى أنت الكتلة النقدية من تنزل للشارع برأس الشهر تسوي حركة، من
0: سوي حركة بالضبط.
1: في نهاية الشهر من يجي يوم 22 أو 23 بعض الدوائر تلقي الشوارع ما كرات تبدي الشوارع تفرغ، يعني
0: تفرغ صحيح.
1: إيه ما كنت لنا قضية العالم ما تطلع، ما تروح تشرب قهوة، ما يطلع يشوف صديقة. حتى اللي عنده مرض اللي عنده سنون عنده كذا عنده تشيك ما يروح يسوي ما راتب
0: صح ما كاش.
1: وتحياتي لكندا.
0: تحيات كندا لك أخي.
1: السلام عليكم.
0: شكرا جزيلا. هلا وباي باي.
1: هلا
0: حبيبي. عندنا اتصال صدق؟ ليش؟ ثمان نت ما عندك؟

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم استاذ سلطان.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا
1: استاذ سلطان.
0: لحظه بالنسبه منو جايه؟ البارحه
1: اول اتصال يوم ثاني اتصال مروان الخيار.
0: مروان اهلا مروان. اي جاي يوم مروان
1: افضل يوم الاحد ويوم الخميس.
0: ايش معنى؟
1: دائما لود يوم الاحد تطلع للشغل تلقى العالم كلها طالعه هاجه مره واحده. يوم الخميس على باخر يوم بالاسبوع وهم يعني اللي يريد يحتفل واللي يريد يروح يصلي واللي يريد يروح يعبد كله تلقاه يوم الخميس بالشارع.
0: زين
1: بس انا هسه هذا سؤالك. انا راح اسالك سؤال واريدك تعلق عليه بعد اسد الاتصال.
0: يلا قول.
1: يعني بهذا الجو وهذا الحر اللي انت هسه شايفه واللي شفته من جهه الاذاعه يطبق عليك واحد يسألك سؤال. السلام عليكم. عليكم سهل. السلام. بلا زحمة عليك، فنجان محر قريب يبيع ورد طبيعي، أريد أخذ هدية.
0: إي.
1: بدليت قلت لكم محل في الحرية بفلان مكان تروح ليه؟ قال تمام. بعدين طلعت بالشارع هذا الحر وهذا الغضب كله وتلقى لك واحد طابق ومنزل السطل وقاعد يرسل إشارة في الشارع.
0: لا إله إلا الله.
1: وأنا هسه دايخ بين هاي المقارنة.
0: هسه ما بين هذا يدور ورد. ما بين واحد يدور ورد طبيعي يريد يوديه هدية وما بين واحد يجلف بالتايرات ودرجة الحرارة يعني شنو الربط؟
1: يعني شنو ما أعرف
0: بس أنا
1: دايخ. يعني لازم واحد
0: لا هو تدري شنو بعد ذاك يوم شفت أنا هذا السؤال في يوم واحد سألنيه يعني يمكن بال 2018-2017 سألني يا صديقي قال لي منو قال لك أو شنو اللي يثبت إلى أنه كل الدائر مدائرك هسه من السوق أنت هم أشخاص حقيقيين وقصص حقيقية. والله العظيم قلت له شنو حتى بوقتها قال لي يعني جوز هذولي إحنا نسميهم بالسينما يسموهم راكور اللي هم يتحركون ما عندهم أي قصة بس هم بسهم يروحون يجون. قال لي جوز دار راكور. فأنا بالتالي ذاك يوم شفت واحد ولد قال باوع حس الشارع فارغ من طلع على الشارع قال كل السيارات جتي قال تحسها بوتات فاحتمال واحد بيهم بوت ذولي. واعتقد اعتقد اللي يجلف التايرات بوت لان معك واحد اليوم عنده ادراك ومنطق وعقل درجه الحراره 50 ينزل يغسل تاير
1: يعني مستحيل.
0: والله شنو الموضوع؟ بوت هذا بوت. لا هذا بوت ما عليك بيته. هذا مستحيل حقيقي. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. هلا ومع السلامه.
1: شوف ليش
0: ما هو شيء فقير الزلمه شو يسوي له؟ هاي هاي هاي الباوع هذا الفقير بالبلد ياكلوه.
1: الله ينصر على اعدائه ان شاء الله.
0: اي امين اولهم محمد كندي. تحياتي لك حبيبي. هلا ورده مع السلامه. ما معقولة واحد يكسب طيارات يعني سوسو. مساء الخير مساء النور يا هلا.

0: ناخذ يا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: الله
0: يحفظك يسلمك يا هلا.
1: الله يسلمك.
0: منو جاي؟
1: عباس. عباس الله يسلمك.
0: يا اهلا وسهلا بك. قل لي يا يوم او يومين تتمنى يكون الشارع فارغ هيك بالاسبوع وليش؟
1: والله سؤالك حلو، لان انا يوميا شغلي يعني انا هسه داح شويك شغلت السياره طلعت على شغلي
0: زين.
1: شغلي يبدا من هسه ل 12 بالليل.
0: من هسه ل 12 بالليل؟
1: الله
0: يعينك. ايه
1: يعني اضطر الشغل كلها
0: زين
1: او زين على ما توصلك الفكره.
0: ايه
1: والله احسن يوم عندي اريده يكون يعني ما بي ازدحام.
0: ايه
1: اللي هو الخميس والسبت.
0: الخميس والسبت.
1: اي
0: ايش معنى؟
1: لان انا حسب شغلي حسب يعني اللي دا اشوفه.
0: ايه
1: الخميس يعني نهاية اسبوع. الموظفين يعني يرجع من الدوام يرتاح. يبقى الزحام العصر وورا.
0: صح. من وقت طلعتك؟
1: اي اغلب المراجعين يوم الخميس يقول لك اليوم خميس موظف ماخذ اجازه. ما لحق الوقت القصير. يعني هاي الساعه الدوام تتاثر
0: زين.
1: زائدا يعني تدري انت ما يحتاج اقول لك انت ابن البلد. اذا تبي تطلع من بيتكم تروح للسوق هاي خمس دقائق تصير عليك ساعه.
0: اي طبيعي هذا.
1: اكثر العالم يجي الشغله على يوم الاحد.
0: صح.
1: السبت طبعاً اللي أنا دا أشوفه العالم يستعد العكس. يقول لك أنا موظف أو هي موظفة أو اثنيناتهم موظفين، فيطلع همه ماخذ العائلة وياه بنفس الوقت يجيب مسوار مال الأسبوع كامل يخليه بالبيت.
0: أي صح.
1: بعد ما عنده مجال.
0: أي.
1: مو؟ والعكس يعني أنا اللي دا أشوفه.
0: أي.
1: اللي رايحين خارج بغداد. على قرايبه رايح زيارة.
0: راح يغير
1: جو السبت كلها ترجع.
0: صح. انا اللي دا اشوفه من داخل بغداد تزدحم. اي يعني من العصر و 11 بالليل ل 12. هذا الخميس والسبت قوه الازدحام. وخصوصا انت تطلع ويا الذروه يعني اللي هي بالاربعه بثلاثه الضغط يصير عليها هالايام.
1: أستاذ
0: شوية ثاني
1: يعني من قلت أنا طلعت من الدورة الثاني
0: يوم قراشي يوم حاضر بيها
1: زين يعني ما
0: أغش من السكريتر.
1: باوع جد حلوة. تخبل تدري هاي أخلص شغل وارجع مرتاح.
0: اي طبعا توصل للدوام لا مغثوث لا دنيا لا هاي أمورك طيبة.
1: السوق الابتدائيين.
0: اي
1: خفان
0: لا ذول الصغار ويظل منا ومنا. اقول لك لا ذول الصغار اللي منا ومنا يزارقون.
1: لا الصغار ثلاث صفوفه
0: والله.
1: اللي على السوام اللي على السوام متعلم السياقه وقالت لك يلا ما قعدت بالشارع.
0: ايه
1: وطلعت
0: حلو. اذا خميس وسبت وجهه نظرك نتمنى لكم.
1: اي اي بس ثاني يوم يعني يوم السلطان على هذا الحرب. يعني قاعد اتغدى ان الحرب ما قدرت. فتحت الباب.
0: اي
1: طلعت بواعد قلت ايش عندي صار فبره تاع الجو حاره قاعد يعني ما شاء الله ابغاك مديد راح اسمها.
0: ايه لا كاي والمشكلة هاي مستمرة منا اليوم الاثنين
1: يعني يعني حسب
0: والله العظيم حسب الاقاويل الاثنين هسه طلع لك اياها موجود بالوذر مال بالطقس مال الايفون اخر شيء هي تكف تماما يوم الثلاثاء بس اليوم باكر يعني هي اليوم الذروة باكر تبدي تخف شوي شوي بس الثلاثاء لا تخف ان شاء الله خير الله يعيننا. لا لا بس احنا بعد احنا شالين دعوه عن العالم كله، احنا نحب هاي السوالف. طيب تحيه.

0: نوفة شي روعة روعة روعة روعة.
1: وقسم الورد.
0: ايه.
1: وهاي إلي. وهاي.
0: واخذ هو الركن.
1: اخذ الركن.
0: ايه.
1: وهاي للصبوح وهاي للظهيرة وهاي للمساء.
0: ايه.
1: ما حصلنا لا صبوح ولا ظهيرة ولا مساء.
0: طيب يا يوم يا يومين بالسبوع.
1: احد وخميس ابو صلاة.
0: احد وخميس ليش واي حابين احد وخميس.
1: لا الخميس يعني حتى واحد يرتب وضعيته.
0: طيب.
1: يعني عنده التزام عنده طلعة عائلية مثلا أو طلعة شبابية. الخميس الخميس يعني تعرفونا براحتنا بالشوارع.
0: طيب.
1: هي شوارع حلوة واحد حتى ما تنغسل.
0: أوكي.
1: ويوم الأحد.
0: هي.
1: المحافظات اللي عنده معاملة. الأقضية اللي عنده معاملة. شنو اللي عنده معاملة كلهم تجيهم.
0: حلوة.
1: أطلع
0: فين؟
1: يلا. تجينا فين؟ أطلع

0: معكم حسن الزحام والغاز والزحام.
1: ايه
0: ولا بالعكس هاي المانجخانة مانجينا كل الزين العادي ما لتزي يعني تقول احنا 2400 مندي كل عادي هذا بغدية فصخة بالتانك
1: ترتيب ترتيب ايه ترتيب
0: فان شاء الله احد وخميس
1: احد وخميس
0: ايه الخميس حتى احنا نشوف قربنا في الشارع
1: ايه
0: يعني واحد حتى ما يتأخر.
1: طيب
0: سلطان تذكر الخميس يتوعد بتتعوديكم بالدعي
1: أيام الخميس
0: والله أيام راحت
1: والله العظيم حتى البركة راحت
0: عليك.
1: مالته ايه.
0: شد عليك اللي حرقت قلبي ايه. كل قاعد هنا أنا ولامنا وساتر علينا تودع يعني بس اليوم بيكم مجال من حتي نحاول نرجع الهاي اللم الطبق المكسور
1: والله والله
0: الحادي اللي تدوس عليه
1: والله هاني أنا دائما يعني تدري لا لا, لا ما اقول لا
0: ليه انت اذا اقول لك انا على الحائط يحطوه ويروحون
1: ايه
0: ما يرجع والله ما يرجع
1: والله العظيم
0: على الحائط شوفوا له مكانه وبنوه وبنوه بناء همان
1: مثلا
0: بس خلينا نشوف جدي
1: ايه هو جدنا
0: جدي مو قال خميس وجمعه وسبت كل شيء ماكو
1: تعبني هواية هواية هواية هواية هواية المهم خلينا نشوف هسه إن شاء الله. طيب تحياتي لك بلبل حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك باي. ها سولف لي شنو ننتقل فاصل يلا سيد بوجهنا كلهم رهبة ننتقل فاصل يلا خلينا ناخذ فاصل رأس الساعة ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لعام 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب. العراق يدين قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري. المالية النيابية الوضع المالي مطمئن، واحتياطي العراق يكفي لسد الرواتب لعشرة أشهر. مرصد بانتشار الروائح الكريهة في بغداد سيتكرر خلال الأيام المقبلة. أثناء البث المباشر اعتقال شخص انتحل صفة بمكافحة إجرام بغداد بعد استغلاله صفحة وهمية باسم المديرية. عرض أمريكي لطهران فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. الحرس الثوري الإيراني: الجيش الأمريكي أضعف مما كنا نتصور. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبيل مناورات أمريكية كورية جنوبية. طقس العراق: صحو حار واستمرار الدرجات الخمسينية ببعض المحافظات خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد
5: عوفك. اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
9: انت الكبير
7: يا بعد روح
9: وهنيالنا بيك.
7: الله يحفظك.
9: انتم شو يعني؟
10: طيب مستمع رجعنا لكم احنا في حلقتنا وسؤالي في حال قلت لك هلا انه يا يومين بالاسبوع تتمنى يكون مثل اليوم هيك هادئات مو ازدحام حياه حلوه ناس قليلين. ارقام الهواتف للمشاركه 07802114115 و 07802116117 وايضا بامكانكم المشاركه عبر الواتساب على 0720111415.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير.
0: اهلا
1: دار حبيبي،
0: شلون الامور؟
1: شلون اخبارك؟
0: شو اخبارك؟ شنو وين انت؟ شو وضعك؟ ما ادري وين، ما مرتاح لك
1: والله. دمام والبارحه جيت نزلت.
0: صدق؟
1: ايوه
0: زين.
1: شلون اخبارك؟
0: شلون الاخبار؟ الله يسلمك. سولفني يا يوم
1: رئيس. يصير اخلي بيها غرامه او ضريبه؟
0: غرامه او ضريبه؟
1: اي بهذا اليوم.
0: يلا شنو تسوي بالله؟
1: حجي اخلي غرامه شده
0: يابا
1: 10,000 دولار.
0: ليش؟
1: والله العظيم على صديقي علي علي احمد جاهر.
0: شبيه؟
1: حجي هذا يوم الخميس، تدري انا عندي صديقي ايرلندي كل خميس تقريبا.
0: ايه
1: ايه حجي هذا يشتمه. علاوي شو يسوي؟ يقوم يكذب عليه.
0: زين
1: يعني تخيل ذاك الاسبوع كذب عليه كذبه بالطلاقين. والله العظيم ما صايره ولا راح تصير.
0: ايه
1: ايه قال عندي وانا صديقي زوجته جايبه ورايح لها للمستشفى. ما يقدر يطبقون الصاله، رايح الرجال ما اخذ له برتقال وشغلات هاي.
0: طيب
1: يقول فسلمك علي وباركت له وكذا. يقول لقيته كل اسبوع قاعد يصحى الصبح يبكي. يعني يقول قلت له خالص ايش كنت تبكي؟ قال ان والله عندنا واحده من الاخوان حاصره وصار لها 20 يوم ما جايبه.
0: يابا
1: اي فقايل له قايل لها يابا احنا قبل على مسوانا واجدادنا يقولون ذكروا واحد خير سيد امام وتسهل الامور.
0: زين
1: فقالت لهم وجدناها من اكثر من من الشمال للجنوب كل الأسماء ذكرناها وما فات. اي فقال لنا وقال لي يابا ترى انا جدي جوهر بخيت
0: اويلي.
1: اي بكذ بقولوا يا سيد جوهر والله كريم. حج قايلات يا سيد جوهر والولد جاي راسا
0: الله
1: يا عمر اول بيت. اي انا قلت له جدك هذا كلش بخيت.
0: أيه.
1: بس الطرفه وين؟
0: أيه.
1: يقول لي طلع جاي لا بس فوق
0: زين. زين زين
1: فانت تخيل يعني انا اكره يوم الخميس من ورا علي احمد جوهر.
0: الله حلوه.
1: والغرامة حسيها شده 10,000 دولار عدا ولا اثنين.
0: حلوه بس علي
1: جوهر. تحياتي جده جوهر.
0: جده اي والله. هاي بعد
1: حج هذا بخيت طيب لي.
0: اي والله اي دير بالك منه. انت دير بالك دير بالك منه ومن حفيده.
1: حتى انا قلت لك قلت له بس قول لي بنطلون كتان جينز شنو بنطلون نحيفه. يقول ما ادري هو طلع لابس بنطلون كبر.
0: زين طيب طبعا تحياتي لك ابو الصوف. شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي.
1: قلبه بالصلاطين عمره.

ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو وينه؟ والله ما ادري والله ما ادري. يلا ما خف ما خف ما خف. كبر كبر كبر قلبك انت، كبر قلبك شويه. والله ما صدق قاعد تطلع.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو
0: الو الله
1: مرحبا،
0: مساء الخير مصطفى الجميل.
1: مساءك عافية، شلونك حبيبي؟
0: مساء الورد، مساء الفل،
1: يا ورد
0: مساء الخير.
1: هذا العراق العظيم. لا عظيم ولا الله.
0: شنو تعال سولف لي باح صار.
1: لا ما صار شيء.
0: ها.
1: بس هي أول ما سدينا التليفون هي شوي استحكت أنا أخويا وياي. كانت تقول لي ليش ما جاوبت على مفهوم الأنوثة؟ إيه. قلت لها ترى جاوبت وقلت لها أنا ورا الزواج يلا عرفته. قالت ما أدري إيش أحسها بتكذب بس ما عندي دليل.
0: زين.
1: بس بس بس لا بعدين الله رتبه.
0: بس هي راح يبقى هذا السؤال براسه. شبيك؟
1: ايه شوف احنا يعني هي الباحة كانت شوية مريضة اسم الله.
0: ايه الله يحفظها ان شاء الله يشافيها.
1: الله يسلمك يا رب. فكنا راجعين فبعدها براسها
0: ايه
1: السؤال في العفو الرنين ومدري شنو.
0: ايه
1: فبعدها الهبطة مع جهاز الرنين.
0: ايه
1: خلت اصفالي.
0: ايه بس شو.
1: فترح لها في يوم وين. ترسيت.
0: ترسيت والله.
1: تصفط لي انا تجي.
0: ايه بس انا حاولت اخفف لك الامور البارحة يعني بصراحة.
1: لا حد يا رب.
0: ايش بيك
1: ما ترجع بار
0: عيب عليك
1: الا تشوي. والله لا تشوي
0: يعني انا على قدر ما قدرت انه اخفف لك الامور مصطفى.
1: لا مو انت يعني مثلا
0: اي
1: يعني شلون اقول لك الواحد ليش يغلط حتى يقول اسف.
0: اي مثلا
1: اسكت.
0: اي
1: فلتقوا يعني خيرا او تسكت. انت لو تسكت اضربك علي دكاني.
0: مين قال لك تخابر؟
1: لا حكي والله جاي قلب بالراديو كان يقول مو هذا السلطان صاحبك؟
0: اي
1: قلت له اي يعني قاعد على مخابرات اليوم.
0: اي طب السؤال ما حلو ما ادري شلونه.
1: قلت له لا مو اليوم اسئلته صار له كم يوم.
0: اي
1: كل واحد له سؤال شكل فاني ايه. مره انا مرات
0: ايه.
1: اسمع السؤال فاحضر فكره ببالي واخابر. قالت لي ها لا هذا امتحان من عنده. شو اللي يسوي لك كويز؟ بالكل طلع اوراق واقلام.
0: زين
1: فخابر شوف فخابر انت وصار اللي صار الحمد لله وشكرا الله ستارتنا.
0: يلا هسه بعد مو هسه احنا ان شاء الله نسمع الاخبار يعني
1: حنا لا ان شاء الله
0: نسمع سيطة
1: يعني على وقت فتح السبت
0: يعني ان شاء الله.
1: ان شاء الله خير اكو دايركت اشرح لك الموضوع
0: بالضبط. تعال سولف لي يا يوم او يومين تتمنى بالاسبوع يكون الشارع مثل هيك. انت اليوم طلعت
1: شلون؟
0: انت اليوم طلعت للدوام
1: يومية.
0: زين يا يوم تتمنى ان يكون الشارع مثل هيك فارغ هادئ يومين بالاسبوع وليش؟
1: يعني اعطيك ها يعني بصورة عامة يظل غير؟
0: اي يبقى بصورة عامة. اي
1: الخميس. الخميس والثنين.
0: ايه
1: يعني الثنين الازدحام كلش قوي اقوى من الاحد قلت لك انا بهاي الفكرة سابقا. والخميس كون انه العالم يعني ترجع من شغلها. أنت ترجع من شغلها.

0: شلون مثلا يتفرغ انه باكر عنده اوف فيقدر يسهر يقدر هاي اللي يريد يطلع ويا عائلته اللي يريد يغير جو اللي يريد هاي فيلقى الشارع شويه انفه يعني الشارع نفه حلو
1: طيب ايه طبعا
0: لازم يصير نفه
1: نفه والنفه حلو ايه. صراحه
0: ايه. ايه الشارع نفه حلو
1: طيب بس الخميس انت برايك؟
0: ايه خميس حلو
1: بس الخميس
0: انت قلت لي يوم انا اريد
1: يومين ايه هو
0: قلت لي بس خميس وثنين
1: خميس واثنين ما اعرف شو الاثنين بعد
0: لا الاثنين انت مثلا انت قلت لي اي يومين بالاسبوع
1: انا ما سمعت الاثنين اسف
0: انا جاوبك جواب واحد بالشارع يعني يسوق تقريبا 10 ساعات باليوم فاعرف الشارع شنو واعرف ايش وقت يحتاج الاوف
1: ايه.
0: اخترت الاثنين كون الاحد
1: ايه.
0: انت بدايه اسبوع فيصير لود
1: ايه.
0: تاخذ رست الاثنين ترجع تبدا الثلاثاء والأربعة ماكو ذاك الاستحامات أصلاً.
1: إيه الخميس.
0: الخميس هو مفول.
1: لو لحق لو ما لحق.
0: لو تلحق لو ما تلحق.
1: جمعة رست.
0: جمعة رست. فهو أنا طبعاً نص الأسبوع تقريباً.
1: حلو. طيب حلو الصوف. الحمد لله على سلامتك.
0: أنا أشكرك جداً.
1: وأنا أشكرك كل شيء هواية.
0: يعني أهم شيء اتصالنا يعني بس صوت ما بكاميرا.
1: الحمد لله وشكر. إيه.
0: لا ربك يعني ستار.
1: ربك بعد يعرف إيه سبحان الله.
0: لا يعرف يعرف واحد ما واحد واحد. والله الله يعرفهم الله يعني بس ما أعرف ليش شايلين ده من عنده ما يفر عليك القلوب شوية
1: هو ما يشيلين ده من عندي شايلين ده من عندك أنا مفتر أنا ترى 24 ساعة ترى قلوبات عليه
0: صدق
1: والله وداتك
0: بس أنت ما تسأله
1: البارحة باعه مفتر عليه باعه مفتر عليه والله قلوب
0: أهم شيء الله طلعك بسلامة
1: والله بعد الحد الآن بس يعني إن شاء الله
0: تمتع اذا ما تقدر تقاوم والله اكبر اندر تيبل اخذتها بحياتك
1: طيب حبيبي اوكي تحياتي لك اوكي هلا باي باي هلا

0: Bueno. ¿Qué sabe? يلا الله مخاف. ألو.
1: طيب أذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم، وسؤالنا يقول إذا قلت لك يومياً بالأسبوع ممكن يكون فارغات مثل اليوم، وش تختار يا يومين بالأسبوع؟ وش معنى ذني اليومين؟ أرقام الهواتف 0780211 4115 و0780211 6117. بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720 011 4115.

0: ناخذ وياها اتصال بقيها والله خليها باك جراوند بعدين نرجع نسعد فيها الاتصال. الو نعم بس ما كوكيلي. يا اهلا وسهلا.
1: انا شوي اتصلت فيك طلبت
0: من عندك ورده. اي طلبت مني ورده.
1: أيه.
0: رتبنا لك الحكي طلعت ورده.
1: اللي صار؟
0: اي الله اكبر تطلع بوجهك للفلوجه روح اتغدى وارجع. والله والله احسن لك حبيبي.
1: اقول لك نسمت راسك
0: نسم نسم نسم دسمع دسمع جورج بسوف ايش راح يسولف هسه بابش والله يسولف سوالف هسه بهذا المقطع. ايه
1: تذكر قبل شوي تقول طاسه بالمسمار على الطبله.
0: ايه بابو نواس كلها بسامير دبا شكلها هنا هذا مني لك استمتع بيها.
1: تحياتي يا
0: ابوي تحياتي لك يا ورد هلا بيك. سمع سمع سمع لون الورود لون الزرف فوق الخدود شوي تصوح

جيك. واحدة من الأغاني الجميلة جدا حقيقة جورجو سوفالي، أنا أعتبرها يعني واحدة من أيقوناته المؤلمة واللطيفة والجميلة وكل الأشياء، كل العبر اللي فيها. لأن بصراحة أنا كشخص مرات الاستمتاع بالأغنية عندي أكثر من الأغنية نفسها، يعني أن تستمتع أنت بالأغنية نفسها وبها كلام، خصوصا إذا كانت طبعا مليانة كلام. اليوم أغانينا يعني الأغاني ما بها كلام، تحسه مو مثل قبل كان بها كلام كلام بس يقاعد جوسه، بزني بهن كلام بحيث أنت كل مقطع حافظة شنو فكرته وشنو يشير يحكي، يعني كلمة كلمة والله العظيم. مثلا هاي تخيل في يوم وليلة أي إيش تصفن، يعني يعني تحكي عن عن عن تفصيلة في الحياة، عن قصة بحياتها، وأنت إذا تريد تسمعها بطريقة جميلة راح تصفن بها. طبعا يحتاج لك مناسبة، شنو يحتاج لك؟ شارع مثل اليوم، شلون إذا نحكي عنا اليوم سواءنا شارع فارغ، شارع فارغ طاقة تبريد معليه كله، شوي شوي تقوم تنصبين، مو لين برودة لا لين تريد تهدل سيارة من جوا أنت وتسوق، تقول كان يا ما كان الحب كان مالي بيتنا ومدفينا دفينا الحنان صار لنا زمان. هاي اللي هي قصة أغلب العوائل العراقية الآن، شقد كان هنالك حب، شقد كانت أكو تفاصيل، شقد كان أكو أشخاص في داخل هذه العائلة، شقد كان أكو حميمية، بس يعني بالتالي انتهت انتهت يعني والله انتهت. لا سمح معي سمح

0: والله زمان
1: زمان يا هوا
0: زمان. اي والله اي والله. المهم ارقام الهواتف للمشاركه في حلقتنا هذا اليوم والاجابه على سؤالنا اي اليومين الذين او الذين تحب ان يكونوا مثل اليوم. خليها ابو خيل ميوزك الصراحه جوجل يا رب. ارقام الهواتف 07-802-114-115 وايضا بامكانكم اتصال على الواتساب 07-20-114-115. حبيبي كان هنا قلت ما لي الدنيا عليه.

طيب شوفوا اكو هواي من الاشخاص اليوم مفكر ممكن يرد له يوم يومين الى انه هو يكون هذا عباره عن عطله او مو عطله, خلينا نسميها هادئ الجو. وللاسف احنا مرات احنا على كثر الضغوطات والصخب الموجود باللي في بغداد واللي نشوفه احنا قدامنا واللي نباع, هذا من ضغط وازدحامات والناس معصبه والدنيا حاره واللي كل هذه الارهاصات اللي احنا نشوفها اليوم هي عباره عن ارهاصات في داخل الشخص نفسه. فلذلك احنا لما نشوف الموضوع شويه هادئ ياخذ كيف اكثر, انت تكون عندك نوع من الدافع اكثر بالموضوع. يعني تتمنى انت امنيات حقيقه هي صعبه المنال. يعني احنا ننتظر مرات العطله اللي تكون بداخل الاسبوع, اكو ناس تروح تسافر واكو ناس تقول لك لا حتستمتع ببغداد شويه اشوفها اقدر اتحرك بها بطريقه يعني براحه افضل مما انه انت هذا الضغط موجود. وبعض الاشخاص لا يقول لك انا خلاص, يعني خصوصا طبعا اليوم مع درجات الحراره هذا هاي العطله لو بال يعني بشتاء او الجو زين كانت تلقى طبعا يعني اكو ضغط بالشارع, بس لين درجات الحراره عاليه جدا فتلقى كل العالم قاعده مستكنه ببيوتها. اصلا صارت طلعت ما بعد الساعه 8 او 9 بالليل قامت العالم تطلع, ماكو الدنيا حاره. وهو اصلا دا يطلع الساعه 9 ب 8 بالليل درجه الحراره بعدها 40 او تلقاها 42 43. فللاسف احنا وصلنا الى مرحله انه احنا ننتظر العطله عطله عطله. بعض الناس اللي هم الموظفين طبعا اللي يحبون العطل حتى ممكن يسافرون يروحون يجون, والقطاع الخاص يقول لك حتى اقدر اروح الشغل انا مرتاح. فاذا بالتالي هذه الشريحه اللي موجوده من شريحه الموظفين اللي واحد قد يطرح في التساؤل بباله يقول لك انت بدون شريحه الموظفين شو تسوي؟ والله هم بيهم بالايام حد يسوي كل شيء. فبالتالي هم يعني مع اعتزاز طبعا ببعض الموظفين وكل التقدير والاحترام لهم, يعني اي والله القله من عندهم يعني شوفتهم حزن وفراقهم عيد بصراحه. حضر لا يعد وان غاب لا يحتسب. ف يعني بطاله مقنعه في داخل, وبدليل احنا شفنا هسه هذه الموظفين اللي هم موجودين اليوم الدوله يعني شايله هم شلون تدفع لهم رواتبهم, وكلهم 4 ملايين 5 ملايين موظف. فبالتالي على طبعا على مقدار 40 مليون, يعني تخيلوا 35 مليون قادر ان يدفع بالعراق الى بر الامان, لكن احنا عندنا مشكله بال 4 5 مليون اللي موجودين كهم موظفين واللي جزء من عندهم كبير هم يعني لا نافع ولا دفع بصراحة. يعني ماشي تروح الطب انت بأي دائرة من الدوائر شغلة واحدة عليها 5 موظفين وواحد يذب علاق, كل واحد يشوف نفسه انه هو الوزير الا طقه. وشفنا ايضا موظفين اكثر عمليات الفساد وكثر عمليات الرشوة والنزاهة وغيرها تلاحق الموظفين, ما لحقت التجار, ما لحقت اصحاب البزنس, ما لا عافتهم ذولي مو عافتهم, بس هم هذول اللي يعرف مكشوف بالسوق يقول لك أنا ما أقدر ممكن اليوم أسوي خطوة. أكو بيهم طبعا يعني مو ماكو واحد ما يقدر يقول لا, بس الموظفين هم اللي طلعوا سفاحين الحقيقة بموضوع الرشاوة. فلذلك اليوم حتى الماشي يقول لك مستحيل اليوم أنت عندك معاملة بالدولة ما تدفع رشوة على, يعني لا يستثنى من ذلك. لازم أكو في كل دائرة تلقى على أقل تقدير إذا مو كان فد 80-70% من عندهم مرتشين, فد على الأقل فد 40% لازم يرتشون لازم يأخذون. وبدون طبعا حديث عن مسمياتهم الوظيفية يعني أمير وغفير يأخذون. فبالتالي هذا اللي اليوم احنا نشوفه. يعني اليوم مثلا احنا بهاي العطلة التي تم إعلانها من قبل الحكومة العراقية شفنا شارع شقد هادئ وحلو, تقدر تروح تجي تسوي, وهم قاعدين ببيوتهم مستشنين ما عندهم شيء. هاي تأخرت رواتبهم 10 أيام, أول شهر تأخر عندهم 10 أيام أو 5 أيام قلبوا الدنيا. مع العلم ترى القطاع الخاص إحنا صار لنا فد سنتين نعاني من انتكاسات بسبب البيروقراطية الموجودة في دوائر الدولة. فيعني بصراحة أحكي لكم فد 3-4 سنين القطاع الخاص يعني دي يعالج دي قاتل حتى ممكن يمشي. فبالتالي اللي شوفوا أنتوا اليوم تأخير بالضبط, أنتوا اليوم شوفوا تأخير لأول مرة إحنا ترى نعاني من عنده صار لنا 3-4 سنين. إذا ماكو بعض المؤسسات أصلاً, ما دحكي عن الإعلام دحكي عن كل المؤسسات كل المشاريع, إذا ما بعض المشاريع انسدت بسبب بيروقراطية وبسبب بعض الموظفين المرتشين أو الفاسدين. فلا حد يأخذ الغبة عن نفسه ويقول لك الموضوع ميمي لو لا. فحقيقة أنتوا تخيلوا بغداد إيش قد جميلة بدون ما موظفين يداومون, تخيل يعني إيش قد حلوة فارغة وتقدر تتحرك وتروح وتجي. وأنا أعتقد لو واحد من المقترحات اللي تقوم بها الحكومة أن تدفع بدوار الدولة كلها بالأطراف بالقرآن أذبهم وشمرهم بنهاية العالم, كلهم سيارات وكلهم عندهم فلوس ورواتبهم خير من الله وماخذين سلف وقيعان وعندهم قروض وكافلين واحد وماخذين من عنده فلوس باعين الكفالة مالتهم وحياتهم حلوة وحياة جميلة. هم ذول الموظفين شين شعدهم مسافرين رايحين جايين ويصفطون بهالثلاث آلاف من السفر ويرجعون يأخذون فرق التصريف
وقروض هم يأخذون قروض، لأن إحنا كنا مواطنين من الدرجة الثانية، من الموظف هو درجة أولى، لأن هو كل شيء عنده خط يودي ويجيبه، وإذا هاي عنده سيارة وماخذ سيارته إذا مو حديثة فماخذه بالأقساط، وإذا ماخذه بالأقساط فماخذه من باب الرشوة، وإذا ماخذه من باب الرشوة فهو لم من هاي الزينة. هاي طبعا دا نحكي إحنا عن نسبة عالية من الموظفين، وأكو موظفين لا والله لا يزال إلى اليوم حافظ على نفسه ويضرب بالمثل بالنزاهة والشرف والأمانة، ولكن هذولي صاروا هم حجر عثرة في طريق الموظفين اللي هم المرتشين. فلذلك العالم قامت تذهب الاتجاه الوظيفة، لأن يقول لك هي هم بيها فائدة هم في تستفيد ومدري شنو. موظف اليوم بسيط في إحدى الدوائر، بأي دائرة من الدوائر، إذا نحكي عن البلدية الأمانة، نحكي عن الصحة، نحكي عن السياحة، نحكي عن ال ال ال يا وزارات، كل وزارات هاي، التعليم العالي، التربية الداخلية، الدفاع، موظف بسيط تلقاه اليوم عنده استعداد يعني يعزل مشروع كبرى هيك، بس لأن هو مقتنع إنه أول ما تجي تحكي وياه تقول لك ها اعتداء على موظف أثناء تأديه الخدمة مالته. هاي الوضع اللي احنا بي. طيب خلنا ناخذ انا اخر اتصال. الو وين سد؟ طيب يلا طيب مستمعينا، طبعا احنا وصلنا لكم نهايه حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى لكم يوم جميل ورائع، وفي نهايه الحلقه حاب اقول لكم عظم الله اجورنا واجوركم باستشهاد رسولنا الاعظم محمد بن عبد الله، رساله وصلها أن هذا الرجل، هذا النبي، هذا الكائن، هذا العظيم، وصلها أن على عسى أن نستطيع أن نحملها إحنا كأشخاص، لأن بصراحة ما نراه اليوم على واقع الحال يبدو أن هذه الرسالة قد حرفت بكثير من الأشياء. فلذلك حب أقول إحنا اليوم أمام قضية كبيرة جدا، أن نحافظ على أخلاق التي أورثنا إياها رسولنا العظيم، ويجب أن نحافظ على هذا الدين مثل ما هو دين السلام والإسلام. نلتقي على خير، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأمام من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لعام 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب. العراق يدين قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري. المالية النيابية الوضع المالي مطمئن، واحتياطي العراق يكفي لسد الرواتب لعشرة أشهر. مرصد بانتشار الروائح الكريهة في بغداد سيتكرر خلال الأيام المقبلة. أثناء البث المباشر اعتقال شخص انتحل صفة بمكافحة إجرام بغداد بعد استغلاله صفحة مهمية باسم المديرية. عرض أمريكي لطهران فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. الحرس الثوري الإيراني، الجيش الأمريكي أضعف مما كنا نتصور. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبيل مناورات أمريكية كورية جنوبية. طقس العراق صحو حار واستمرار الدرجات الخمسينية ببعض المحافظات خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الناس. درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: اسمعها وعيش الجو.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله
0: يحفظك. ضايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
5: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.
6: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
7: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد. ماجد المهندس.

أحبك أحبك أحبك وموت كلمة أحبك.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

في كسرتي لم تكتفي وغارلك عنك وفي أديت قلبي العاطفي يا مكبع مرحب من عشرتك اللي شفت غير الأذي إيش حصلت بس هسي يلا تأكدت ما تشي

كان السم بجروحي متعوف العتم قلبي رام كل عجب من نام عاد من الشدة حالي على حال انكسر منك شفيت بس القهر فاقني وبعد يا رشا.

اتركني احبك احبك مثل ما اني اريد، وخلى ترجم لك عظيم احساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني انت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد، معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ديكاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

0: يا ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشت قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من شم عطرك تطيب انفاس من شم عطرك تطيب انفاس
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم
2: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم

حبيبي في يوم انساه. بتمنى العمر يدور وافضل احبك على طول، ده انا ياما حلمت

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد؟
4: والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم وقت أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطلي مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليف.
6: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء 11:00 مساء على الرشيد أف أم.

على الجو في خير وشر. إذا جيت أستاهل بالحيل، وإذا كان ما تبغين فديتي رماح الهلاك المستشرة، وخطواتي اللي بين

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التثوريت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفر.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد ماجد المهندس.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: قاعد امشي

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 5.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
6: تبدي.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روحي.
8: وهنيان بيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي وياني.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
10: اسمعوا جديدي على اذاعه الرشيد. ماجد المهندس.

0: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيمن الأبيض ويرافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم، وإن شاء الله يا رب تكون حلقة مهمة وأيضا الكل يستفاد من هذه الحلقة. راح ندردش وراح نسولف أنا وياكم وعموري في موضوع كلش مهم، موضوع من المواضيع المهمة في حياتنا، في عاداتنا، في تفاصيلنا، بكثير من الأمور. ألف تحية لكل الأصدقاء جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، ألف تحية لهم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211415 و0964477001415. اليوم راح نحكي على اكو ثوابت عند الانسان، كل انسان عنده ثوابت في حياته ما يقدر يعبرها، ما يقدر يتخطاها، واذا عبرها راح يرجع لها، اذا عبر لها راح يرجع لها، وهي تفاصيل. فراح نسولف انا وياكم وعموري، لكن خلينا نسمع تحيه مخرجنا عمر ثائر وبعدها متواصل.

0: تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في العالم. يقدرون يتواصلون اتصال مجانا، وألف تحية لكل من يتواصل ويانا، وتحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا على 0964 7700 11 4115. وألف تحية إلى كل من يسمعنا. أكو ثوابت بالحياة، ما نقدر، كل واحد يعني عنده ثوابت قد تكون مشتركة وقد تكون ثوابت خاصة. ثوابت ما تقدر أنه أنت تعبرها، يعني احترام الأب والأم هذا من الثوابت اللي ما أعتقد أنه أحد بينا يقدر يعبره. أما ثوابت شخصية أنه مثلا تكملة أيضا لحلقة البارحة، مثلا أكو ثوابت شخصية يجوز جاية من ردة فعل. يعني أنا عندي ثوابت في حياتي، مثلا على سبيل المثال يعني أنه أنا مثلا إذا أكو رجال ومرة تعاركوا أنا ما أتدخل بيه شخصيا، أنا أحكي ما أتدخل بيه. عركة بين رجل ومرأة ما أدخل، إلا لا سمح الله صار شغلة بيها التعنيف وعنف كذا، أدخل على مود يعني أفك هذا الأذى الجسدي لا أكثر ولا أقل، بس غير أمور ما أدخل. هاي من الثوابت اللي عندي، هاي من الثوابت اللي عندي، من الثوابت اللي عندي ما أنقل كلام مو زين لشخص ما. يعني أصدقاء اثنيناتهم، احنا مثلا على سبيل المثال 5 أصدقاء أو 6، صار يصير احنا نقول مصارين البطن يعني تتصارع بيناتها، تزاعل ما تتصارع، يصير فد يوم انه زعل او صار شوية نوع من يعني احنا نقول ضيقة الخلق او شوية حساسية او الى اخره. انا هنا ما انقل حكاية مو زينة بين المتخاصمين، أي متخاصمين ما أنقل حكاية مو زينة، هاي من الثوابت اللي عندي اللي تقول لي. ومرات أنصح أنه أنت تنقل بس الكلام الحلو اتجاه الاثنين حتى تطفي أي مشكلة بينها، وتطفي ضغينة كانت بيناتهم ممكن تودي إلى كارثة، وهاي فت صفة حلوة، صفة نبيلة. لكن أنقل كلام سيء بين اثنين لا، هاي من الثوابت اللي عندي ما أسوي، حتى وإن كنت أنا هذا الشخص أضوج من عندي ما أسوي. هو جاي منا مقهور من عنده، واجي اقول له يابا ليش تلعب، ما تدري هو ايش يقول عليك، يقول 1 2 3 4 5، ما عاد هو غير يكرهك وغير من يمشي وياك يقول انا تخبل من عنده. هذا احكي اصدقاء، فهاي هنا انت سويت طعمه كبرى فمن الثوابت. هاي من الثوابت اللي انا ما اسويها، او احكي حكي زين. اكو مثل حلو، لو تحكي حكي يعني لو تحكي كلام زين لو لا تحكي. اكو هواية ثوابت عندنا، كل واحد عنده ثوابته الخاصة. شنو الثوابت الخاصة اللي عندك انت تقول انا هذا الشيء ثوابت ما اسويه، او اكو ثوابت تسويها، يعني انت فد عادة معينة انه انت لازم تسويها، مرات طقوس بسيطة، يعني مثلا العصر اذا شوي خلينا يعني شوي ندردش، اذا العصر اذا ماكو استكان شاي ما احس اكو خلل باليوم، هاي ثوابت، عادات ثوابت انه انت تسويها او ما تسويها. على 0964 7700 11 4115 07 8 02 1-1-6-1-1-7 ونسمع من عمور وبعد متواصل.
1: عيني هاي لقطة يوم ينازل واحد كلها

تواصلني وياكم على 0964-001-11-415-0-7-8-01-7. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدروا يتواصلوا ويانا على 0964 خلى عيد الرقم 0964-77-00-114-115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، أكو ثوابت في حياتك أنه أنت ما تعبرها، وأكو ثوابت في حياتك لازم تسوي. يعني مثلا واحد متزوج وطالع من بيت أهله، يعني أكو ثوابت بحياته أنه لازم أنه أنت يوميا تتفقد أهلك، مو؟ يعني أنت مو طلعت وتزوجت بعد هاي، يعني غير أنه أنت مثلا تتفقدهم وتشوفهم وشبيهم، مو بس تتفقدهم، ما تشتاق لهم، هاي ثوابت. فأنت شنو الثوابت اللي عندك اللي تسويها في حياتك، أو شنو الثوابت اللي عندك أنت في حياتك؟ أكو مسألة مثلا اللي هي الاحترام بين الأزواج، أكو خط لازم الاثنين ما يعبروا. يعني مو مرة والله هي ماينة ويا رجلها وشالت النفاضة وصلختها بوجهها، لا، هذا هاي هنا انتهت العلاقة. فهذا خط لازم ما تعبره، والعكس هو الصح. خلي اسمع من عندكم شنو الثوابت اللي انت ما تسويها، وشنو الثوابت اللي انت متعود تسويها عندك، او طقوس تسويها الى اخره، لكن خلينا نقول ثوابت افضل. عمور يقول لي ايه الايمان، ما اعرف بيها لولا، خلينا نسمع.

نتواصل وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، للمحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. شنو الثوابت اللي عندك إنه أنت ما تسويها وما تتعداها، وشنو الثوابت اللي عندك اللي أنت لازم تسويها؟ يعني صديق لا سمح الله صار عنده شيء، لازم من الثوابت انه انا اروح له، هاي ثوابت. اعتاد شغله، دنيا ليل دنيا فجر، هذا اسمه صديق. مو والله ها انا اقول لك انا ترى نايم ليش دقيت عليه، لا هو بمأزق صار شيء خلص، هاي ثوابت. تحية لكل اصدقائي كل الاحباب، انتظر اتصالاتكم الحلوة على 0780211 4115.

0: تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. تقدرون تواصلون على الواتساب كاتصال مجاني على 0964770011. وعندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا.
1: ألو يا هلا.
2: مساء الخير
0: حبيب إبراهيم، شلونك؟
2: أنت شلونك؟
0: يا قلبي يا هلا بيك.
2: إيش ما يسالف محمد علي، خلي سالف ما طول مايك مهيمن، ما حد يحكي عليه
0: حبيبي.
2: يلا إلك إلك بعد.
0: والله هسه يخابرك محمد، هسه عمر يخابره ويخابرك.
2: المهم بالنسبة للإعلامي والكذا والما يتحكى والثقيل، أدز العمر ما يجاوب، أدز لك ما تجاوب على الواتساب، شنو موضوعكم؟
0: يا با أنا دايخ. لا اليوم إيه؟ انت ما داز العمر داز يمك. اي
2: اي داز لك لك استاذ.
0: اي انا اسف بتجو اقول لك يا اسف.
2: فدول قلبك راحلك فدول حشاك اللي نسمح.
0: شونك
2: انت شونك؟ والضروري تسمع رسالتي وترد لك
0: هسه هسه هسه والله بالفاصل هسه اسمعها
2: لك ولهلك حبيبي.
0: شو اخبارك؟
2: انا بخير عشاك بخير، ودائما انا استخدم المايك مالتك وما الأخت نفس تبان ولا تهون أنت. أنا ود أحكي في الشغلات يعاني منها الكثير.
0: زين.
2: آسف راح أطلع من الموضوع ما كان أعتذر، بس اسمح لي شوي.
0: قول حبيبي.
2: أخواننا الدراجات، أخواننا أهل الدليفري.
0: أي.
2: الله يرضى عليكم، خلوكم في شيء اسمه لايت حتى تمشي عليه بالشارع من الدنيا تليل.
0: يا أخي لا تشعل عليك. إيه مطفي اللايت ويشغل عالي قوي بلحظة.
2: اسمح لي اسمح لي اسمح لي، لا تشعل عالي أولا كلش قوي، بحيث اللايت مالتك يكون بنص لويس السادس عشر مالتي. وتمشي بلا لايت ومن دا صير قدامك ترمش لي يرجع لويس السادس عشر مالتي، يدعي لك بالخير.
0: صحيح صحيح.
2: ومن أرمش لك
0: عافية.
2: ومن أرمش لك تبوع لي صفعة تكسر علي.
0: ايه يطفي اللايت وعنده لايت زينون هو مطفيه، وهو يمشي بدون لايت.
2: شنو جيمس بوند انت؟
0: هو يمشي بدون لايت ومن هذا يعلق. صح عافية عليك.

0: ليش تسمونه مثلا؟ والله جديات بحكي وياك يعني هسه قبل شويه واحد يعني انا لو دعمه شو اسوي له؟
1: اي صدق ترى
0: والله جديات شو اسوي له؟
1: والله مصيبه
0: يعني هم تقول سوتشي
1: والله مصيبه وتوقيف وتسيير للقاضي.
0: ليش ليش وانت طالع على باب الله وانا طالع على باب الله مراكز
1: الشرطه يا ستار كلها الله يبعدنا ويبعدكم.
0: ليش الاحزام وغيره وغيره؟ ترى والله هاي مو زايده، هاي ترى الشركه مو متفضله عليك وشدتك، هاي بفلوسك. بس احنا كبشر يجب ان نستخدم الشيء بشكل صح حتى تمشي الحياه بصوره صحيحه.
1: صحيح والله صح.
0: انا اسف طبعا يعني اسف اذا انفعلت وكذا، بس موضوع
1: ودراج الشحن هم
0: 200% من الشعب العراقي يعاني من عنده.
1: صحيح
0: والله استاذ مهمة، كانت عندي دراجة سبيس 100 هوندا فدوى الله، والله العظيم اسمع الرصيف يحكي علي ايش قد ما امشي ويا الرصيف.
1: صح
0: ولا في اليوم كسرت على سيارة؟
1: لا يا ابدا
0: اللايت ما تتأكد من عنده يعني ما اعرف يعني
1: اي هاي انت طالع يعني تتمشى ويا عائلتك وراسا يفوت الدراجه على الرصيف.
0: هاي ماشي اقول له دامشي بالسحاء، كان واحد قدامي اسمه مشغل لايت ما يعتبرها فيك ادي سبايدر مان
1: ما اعرف
0: شنو، بس ما اعرف والله هذه حتى جراندايزر هم يشغل لايت بالليل.
1: صدق ترى هسه على قوله عمور يعني الاشاره مسدوده ورجل المرور خطيه واقف بده يؤدي عمله وهذا راسا زبق يرون ما رون بكيفه
0: يا معود. والقرانون يحكي وياك صاير الشارع جبهه، تقعد بالبيت كهرباء الوطنيه مو زينه، تطلع بالشارع الدراجات وما قالت وين تروح وين تهج.
1: صحيح
0: تروح للشغل يجيك كل واحد مرتب
1: يقول لك ثاني زين. اكو ثوابت عندك تسويها واكو ثوابت ما تقبل يعني انه هذه تتنازل عنها.
0: هي النظام استخدام النظام بشتى مجالات حياتي
1: ما ثوابت
0: تتنازل عنها. اي ثوابت
1: شنو
0: هي؟ النظام
1: اهي
0: والمبادئ اللي تربيت عليها.
1: زين شنو الثوابت اللي عندك تسويها يوميا؟
0: النظام ايضا النظام والمبادئ مالتي.
1: لا ثوابت يعني مثلا شغله بالبيت تسويها يوميا تحب يعني انا مثلا اذا مو يوميا شاي اكو ما اقدر.
0: انا يوميا يوميا قبل ما اطلع اقرا الفاتحه واسلم على روح والدين بالصوره.
1: الله يرحمه ان شاء الله.
0: هاي من يوم اللي توفى لحد الان.
1: الله يرحمه.
0: حتى لو بالمناسبه كنت بايت برا بيتي

0: اكثر من وقت.
1: لا لا هاي ما هاي اوفا مال اكثر من وقتي واعتذر.
0: اوكي ما اعتذر ويلا عايز اطول اكثر ما ادري ايش اسوي.
1: هلا بي
0: كبير
1: حبيبي
0: رسالتي ورد لي
1: حبيبي. اوكي
0: منو
1: يا هلا ابو ابراهيم اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا.
2: شلونك حبيبي شلون صحتك
1: يا قلبي؟
2: لا اسمع حسه دا اسمع اتصال الاخ اللي قبلي
1: اي
2: وكلامك وياه على العادات اليوميه الثابته
1: اي ثوابت اللي نسويها واللي ما نقبل نسويها. اي
2: اي اللي نسويها ما نقبل نسويها. فلفت نظري ماسك الكلمه ما تعلق اشاره لما تطلع والطوب وتشوف مكان
1: اي والله اشهد ما بالله.
2: فرد يعني انا اسوي مثلك بس 99% من الناس ما تسويها. فشلون احنا نقدر نحافظ عليها بدون ما بعدين هم نقول يلا عليهم بعد حد يسوي هاني هم؟
1: هذه تدري ليش يعني هذه طبعا هي كلش مهمه. انت اليوم تنزل من ال من ال من السياره تنزل من الرصيف تطلع من فرع اذا مو دبل اشاره لان هي هاي اخطر نقطه لان منطقه تصير عمية يعني ما حد يعرف انه انت طالع من فرع. فاذا دبل اشاره لا راح تعرفك في شيء جاي طفل لا سمح الله عائله اي كان
2: او انت مثلا واحد وراك فيعرف التحدث او مثلا
1: هاي تعرف انا ليش صارت ليش انا صارت عندي ثابته هذه مره واحده ما علق الدبل اشاره من قاعد ارجع بق وما حسيت الا ابو ماطور انشمر ولا انساها. فمن يومها
2: صار عندك درج
1: اي لا من يومها ثابته هاي بالان بالطرمه بالجراج. ها مرات من اروح مثلا ابدل دهن انفخ التايرات من انزل من عادي هاي كلها ثابته. اي
2: هاي صحيحه وانت زين تسلط الضوء عليها.
1: لا يعني شلون لا
2: الناس تسمع ممكن تنتبه
1: لها عشيدك حبيبي
2: طيب مكانه. وهذا اللي استفزني خلاني انه اتمنى هوايه اشوف هيك ناس يعني على الاقل تستخدم الاشاره.
1: مو بالبدايه منو ويانا؟
2: حاتم من بغداد.
1: حاتم
2: متصل جديد
1: صل
2: وضيف جديد اول مره انا اتصل قبل الراديو اصلا يعني ولا
1: مسكوا عليه حد. حبيبي حاتم والله وان شاء الله دائما ويا مهيمن يعني وعموري
2: حبيبي على راسي.
1: زين
2: شو رقم طلع لي بالسياره ده سوق انا
1: لا ان شاء الله دائما ويا مهيمن ويا الرشيد ويا عموري. انطين الثوابت اللي انت ثوابت عندك تحب تسويها طقوس يعني حتى لو مثلا واحد يشرب استكان شاي والثوابت اللي يعني والثوابت اللي مستحيل انه انت تسويه يعني عندك شيء ثابت يعني انا هذا الشيء ما اسويه.
2: الثوابت اللي اسويها بالبيت تحديدا خلينا ما راح نقول خارج البيت
1: يلا نسمع
2: بالحياه اليوميه يعني اكو ثابتين ما يعني هسه بالصيف تحديدا التزم بهم يعني ولو جزء واحد اسمي يحكي يقولون مثاليه زايده
1: لا لا لا
2: يعني هاي الواكل الخطط والهاي بالشارع حط لها مي فجوع السوالف ما بسيطة
1: عفية عليك
2: يعني فدنا بلتموت الحر الجو
1: عفية والله
2: والزاوية مال بيتنا يعني أو الرصيف خلينا نقول بين يوم ويوم يومين ثلاثة أطلع كله فيكم أنا أطلقها على يعني رغم الجو كلش نار والناس يعني عذاب طبعا لأن دول أطفال تعرف أنت ما كنت ثقافة هاي مال إنه لا تعمل يتوصف وشي هاي ثوابت ماشي عليها من سنين
1: بس كلش حلوة هذه نقطة كلش حلوة إنه واحد إذا ينظف قدام باب بيته والله العظيم بغداد هي بلا كل شيء هي بغداد هي تبقى بها سحر يخبل وسحر حلو النوبة يصير بها هيك نظافة حلوة
2: هي يعني هي الشغلة ترى كلش سهلة وما متعبة خاصة من الصف كل واحد يسوي الجزء العالي بس من كل يتخلى عن الجزء العالي صار مسؤولية عملاقة حتى لو مثلا يعني اي جهه صعبه تنظمها مثلا اذا كنا يعني افضل يعني شلون تنظم هاي الا اذا انا وياك يعني كل واحد يسوي جزء هذا 5% ما تسوي 1%
1: زين شنو بعد الثوابت عندك ثوابت ما تقبل تتعداها
2: يعني خلينا نقول يعني الرحمه بالناس من اطلع يعني في الشارع في البيت يعني قدر الامكان اكون يعني متفهم يعني هذول ما يعني احنا نطلع يوميه خلينا نقول ببغداد انت تعرف هاي المظاهر اللي تشوفها بالشارع يوميا بس العاديه بشكل يومي
1: زين
2: يعني من توقف تقاطع من توقف كذا مثلا فطيره او شيء او هاي يعني قدر الامكان اكون حتى لو ما اريد اساعد فالابتسامه موجوده حاضره ما انطي رد عنيف اي حلو. حتى لو شفت الموضوع مثلا ممكن يحتاج رد شوي اقوى.
1: فاهمك فاهمك فاهمك انه احد لا سمح يعني الله حشاك اساء لك انه انت ما تقابله بالاساءة.
2: بالضبط. وخاصه هذول الناس حاطين يعني اللي يعني بالتقاطعات هذول الفقراء تعرف كوايد يصيرون كلش عليهم.
1: هاي ظاهرة مو ظاهرة اكو ظاهرة التسول هذه كارثة.
2: هاي كارثة بس بنفس الوقت ايش تريد تسوي؟ يعني اقصد انه مرات شوف يعني لازم هم اكو حد بين اللي هي انه تروح زايد او تروح
1: لا اكو ناس محتاجة صدق وتطلع تشتغل بشرف واكو لا اكو واحد يبيع مي هذا دا يبيع مي مو مو مو قاعد يجدي
2: صح
1: اي بده يشتغل بالضبط دا يبيع مي من تنطيه ربع يعطيك بطل مي.
2: بس انا اقول لك يعني اكثر شيء يعني معاناه اتمنى انت توصلها هاي دائما موضوع النظافه
1: شوي. النظافه
2: يعني يعني يعني بلد عمره 7000 سنه من مرات تطلع تضرب مناطق تقدر ماكو شيء ما صاير يعني ما صاير
1: مع الاسف مع الاسف
2: يعني نتمنى انه يعني كل واحد شويه
1: مولات المغاسل النظيفه وخطية العمال الموجودين عليها ويروا الترتيب يا اخي يعني يطلع من بعد ما يقضي حاجته يطلع من الحمام ما يدوس الدقمه مال مال مال المي ما يصير ما يصير يعني عيب بالله يعني هسه ما يصير مع
2: يعني اقول لك ظاهره يعني يوميه اشوف على طريقه رجع ترى مال طريق المطار ما جد نظيف يعني حتى ماكو عذر انه مثلا واحد يكون مكان اللي يزف ويا البقيه
1: زين
2: يوميه اشوف ناس تفتح الزجاج و
1: وتشمر اي يعني لو يشمر يعني الكلين الجيجاره اي
2: بالضبط يوميا هذا البطل مثلا مليون سنه ما يتحلل يعني تتحلل يعني علميا صعبه هسه يعني بيئه ورطت فيه
1: طبعا هو هسه هذا انت اذا تحكي على البلاستيك هذا لازم هسه بالدول المتطوره انه عندهم اعاده تدوير
2: عاشتيدك
1: اي طبعا
2: عاشتيدك بالضبط اي يعني احنا والله ما عدنا انه حتى مكان نظيف عادي نذبيه
1: هي هسه على الاقل اشمرها بسله النفايات هسه يعني شنو
2: والله
1: وانا
2: احكي وياك هسه سيارتي اخذتي مليانه
1: صالح فارغه زين اسال عمور المخرج مالتنا اذا تريد ارجع وياه بالكنترول وخلي يقول لك سياره مهيمن شنو بيها اللي ورا
2: طاله ماي فارغه
1: بيتات مال شو مثلا باكيت مال مثلا كيك باكيت مال عصير والله بعد شنو عطور فارغه ما اعرف ايش هاي كلها اجمعها بكيس كبير وبعدين من ارجع بالليل مباشر هو اشمرها بسله النفايات
2: هو هذا
1: اي ما
2: يعني
1: ما
2: اتمنى عن طريق هذا ماسك البرنامج هسه ناس كوميدي اسمعي متاكد
1: اتمنى
2: يعني يخلي يدبل السيارة أحسن بهواية 100 مرة
1: زين أعطيني عادة الثابتة الترفيهية اللي تسويها يعني أنا إذا خميس على جمعة ما ألعب بلاي ستيشن أو بليارد ما أعتبر أكو خطأ أحس
2: أي
1: إذا ما أروح سينما أكو خطأ صار أي
2: هو أنا يعني هاي مثلك نفس الجواز فالبلاي هم أساسي
1: زين
2: بتوع
1: جاي الولد ها حلو
2: والسينما أي هم ثابتة تقريبا الافلام العربيه خاصه جديده كلها قاعده يعني كلها راح
1: اشوف شوف لعد فيلم محمد هنيدي كلش حلو
2: ما شفته بعدني
1: شوفه وتذكرني قبل لا تروح من محبي البلاي ستيشن تلعب بيس لو فيفا
2: ايه العب فيفا فقط
1: لا بيس يعني ما انا حبيتك يا حاتم
2: ايه مو بيس. مشكله على مودك حول
1: العب شويه حبيبي نورت
2: حبيبي
1: وهلا بيك وان شاء الله صديق دائم واخ دائم
2: حبيت البرنامج دائم من 11
1: ل 12 من 11 ل 12 ونص
2: خلاص
1: هاي العلاقه هلا بيك اليوم انضم ويانا واحد من اخوتنا واصدقائنا ان شاء الله وهو صديقنا العزيز حاتم هذا هداء من عندي ومن عموري له

من الثوابت طبعا. تحية لكل أصدقاء، أنا أفرح من ينضم ويانا صديق للبرنامج وصديق إنه يكون أكيد يعني إحنا فتحية أكيد لكل من، وأفرح من واحد يسمعنا ويستمتع بالبرنامج، حتى هذا التعب إحنا نقول يروح. هسه كنا نسولف بالكواليس أنا وعمول، من الثوابت اللي المفروض إنه ما نسويها، أكو ثوابت مشتركة اللي هي الظلم، يعني لا تظلم أحد، ظلم هذه من الثوابت اللي إن شاء الله إنه إحنا مستحيل إنه مستمرين، إنه مستحيل إنه في حياتنا نسويها، اللي هو أي اللي يظلم يرضى على الناس وما يرضى على نفسه، وهذه مشكلة. بالضبط يعني أنت مثل بالضبط صحيح. وأكو أشياء باطل يعني واحد يتبلى عليك. أنا من الثواب

ما يعني الحمد لله مستحيل انه اسويها انه واتبلى. كارثة انه تتبلى على شخص، كارثة من الكوارث يعني. وتصير خاصة بالزواجات وبين الأقارب وبالعمل وبالشراكة تصير، وشهادة زوري ناس أكو ناس شون إيه مشكلة هاي خوب هاي مال الورث ما ورث. أكو ناس يحلفون قرآن، يحلف قرآن لا أني أبويا ما قايل هيجي وموصي هيجي وانتهى الموضوع. زين هاي شي حلو. تدري أنا شريد هسه حتى أنه أقدر يعني نكمل ويا مستمعين العزيزين، شاي مهيل. بس وين ألقى بهالليل شاي مهيل؟ هروح بلكي الله ألقيه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم مواقع أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء ولكل المحبين جاليتنا، التحية لهم. يقدرون يتواصلوا ويانا 770-114-1150 780-21-6 و 7-8-0-2-1-1-7 و 0 7-8-0-2-1-1-4-1-1-5. كانت ساعة كلش حلوة. احنا هسه في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. شنو الثوابت اللي انت مستحيل تتجاوزها ومستحيل تتعداها، وشنو الثوابت الحلوة اللي انت تسويها عندك؟ يقول واحد يقول انا عندي ثوابت حلوة، سولفناها اشياء حلوة، سينما، بلاي، اكلة، شربة، واحد متزوج يومية يروح يزور والدته، يزور والده، يشوف اخوانه ايش محتاجين. هذه ثوابت حلوة واساسية. واحد لا سمح الله يعرف احد خطيه مريض ما عنده وعنده القدره الماديه، ساعده لا تعوفه وهكذا. فشنو الثوابت الحلوه اللي انت تسويها، وشنو الثوابت اللي هي مستحيل تتعداها؟ ثوابت ما يعني ما تعداها. مثلا على سبيل المثال محل او صيدليه او ايا كان، اذا لقيت ابو المحل طالع والباب مفتوح انا ما اطب جوا اليومك هذا، انا ما اطب جوا. ذيك المره واحد من الصديق، يعني صديق عزيز وتحيه له، قال لي مهيمن راح اروح اغسل، قاعد انا وياه بالمحل، محل مال عطور، بدنا نسولف ومتونسين، قال لي راح اروح اغسل واجيك. قلت له ايه، هو طلع انا طلعت وياه وقفت بالباب. قال لي عيب مهيمن، ايش دا تسوي يا معود، هذا المحل كله جوا رجلك. قلت له لا، انت تعرف شيء وانا اعرف شيء، اي شيء يصير، اي شيء يصير، كل الاحتمالات المو زينه خليها كبار. انا مو اقول لك تصير سوداوي، بالعكس لازم الانسان يتفائل، بس اي شيء يصير، اي شيء، محل فارغ وطبيت انت وفتحت الباب وظليت سلام عليكم ما حد جاوبك، اطلع رأسا، لان احتمال صار بجريمة قتل، احتمال جريمة قتل، سرقة، واحد تخربط انخفض ضغطه ومات. بالقليل بالقليل بالقليل انه انت تعال اشهد وانت كنت موجود بساعة الحادثة وانت كذا وانت كذا الى اخره، صح اموري لو لا؟ شغلة انت ما تعرفها، شفت واحد متخربط خربان، انت اتصل الطوارئ، اتصل على 911، اتصل عليهم، مو انت ها تعال والله خلي اشوف والله ضغطه وخلي اشوف، لا ما تبيدك. شلون شو تقول لهم انا مسعف؟ شنو والله شو تقول لهم انت مخرج؟ تحيه طبعا لكل الاصدقاء، لكل المحبين وللجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. خلي نسمع طبعا مروان، تحيه من مروان صديق اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي طبعا تحيه لكل الاصدقاء، طبعا تحيه للصديق مصطفى أوبا. مروان يطلبك ستاند فجيب الهيا، يعني صار تجد انه انت مروان يطلبك ستاند يا مصطفى أوبا ما جايب الهيا، فجيب الهيا للستاند. وتحيه لمروان ومصطفى أوبا واتمنى لهم يوم حلو. متواصلين وياكم، أنا وياكم وعموري، ونسمع

0: تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب، تحية إلى زيد الصحاف، تحية إلى زيد الصحاف، نتمنى له الصحة والعافية. زيد ليش هيك ويا مروان؟ مروان يحبك ويريد خاطرك، يعني ليش هيك صاير وياه؟ لا احنا نريد علاقتكم دائما تصير حلوة وإن شاء الله ترجعون أحلى من قبل. فتحية إلى زيد وتحية إلى مروان، وإن شاء الله دوم هاي الصحبة والأخوة حلوة. هاي الصحبة أنا أفرح من أشوف أصدقاء واحد متمسك بصحبة الثاني. تحية لهم وتحية إلى كل الأصدقاء. عادات ثوابت أنه أنت مستحيل تتعداها، وعادات وثوابت حلوة أنه أنت تسويها. طقوس عادات بدنا نحكي أنه على موضوع، أنه مثلا على سبيل المثال عندنا اتصال. له
1: مساء الخير.
0: مساء صباح الخير. نور يا هلا ويا مية
1: قد الهلا يا أجمل وأحلى والله العظيم أصدقاء، أصدقاء أكثر من أصدقاء أخوة.
0: الله يسلمك يا أهلا بيك.
1: تحياتي وسلامي إليك ولك عموري وجميع الأخوة والأخوات المستمعين داخل وخارج العراق، وأتمنى لكم صباح يوم مبارك والله يحفظكم من كل مصر.
0: يا أهلا بيك.
1: الله يسلمك. البارحة آخر دقيقة، آخر دقيقة يا الله ارتبطت في الإذاعة.
0: أي نعم.
1: لأن كانت عندي مخابرة ويا أحد الأطراف، يعني حول شغلات عشائرية مع عشائرية يعني. الله يبعدكم عنها إن شاء الله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: أخذني خرجت من المخابرة وياه تأخرت آخر دقيقة في بيت الإذاعة. على قدر نرجع على موضوعنا أستاذ العجيب.
0: نعم. الثوابت اللي أنت مستحيل تتعداها.
1: مستحيل أتعداها من أنا يعني نقول عليها بالعامية فطنت على روحي. إذا أجي إلى مكان أو بي أشخاص أنبه من بعيد، أعطيهم صوتي يعني. يصور حتى من كل معلم من درس فرصة وين نروح على الإدارة.
0: هي هاي نقطة مهمة إنه أنت طبيت المكان تطلع صوت، لأن أكو أماكن بها خصوصية.
1: آه في شبيل
0: الأخ الأخوت
1: حتى
0: أوكي صح
1: حتى بيت أهلي حتى وإن كنت كثيف وكنت نقول عليه العام يبطل شيء أنا وأولادي أنا به يمكن يمهم كفار، يمكن يمهم شيء أو تعرف أنت. كذلك من كنش معلم

0: كنت بالشتات السن باب الإدارة أكون يكون مثل مدير المدرسة ومعلم وواحد أو اثنين يمنا صدق واعتقد أن ندي الباب كأنما طالب يدق الباب كأنما طالب يدق الباب يقوم للإدارة حتى مرة مرة قالوا لي صدق قلت لهم هاي من طبيعتي يمكن عندكم حديث يمكن واحد يعني
1: عافية عليك لا لا عافية عليك
0: والله العظيم والله العظيم داعت الخوة اللي ينعطني
1: صادق حبيبي
0: أهم نقطة عندي هاي أستغرب بيهم قبل يجيك ولا كأنما والغالبية 90% يعني لا 99% عندنا هكذا بالأشعار حتى لو يجيك أخوه ينبه من بعيد ينبه من بعيد يلا يصبر بيك
1: أكو نقطة هسه نوهت على نقطة كلش مهمة أنا داعت قبل شوية على محل أو مثلا انه انت اذا
0: ما سمعت حديثك وبارك الله فيك هذا قصد ذكرته لا والله العظيم جدا مهمه ورحم الله والديك والله يجعل ايام حسناتك
1: اكو نقطه عليك. اكو نقطه كلش مهمه متعلمين اقارب جيران بيت من يصيرون اكثر من اهل فانه عادي ناس تفوت على ناس والى اخره لكن اكو شغله تعلمناها تدق الباب اذا مرتين ثلاثة دق الباب ما حط لعلك لطب
0: رحم الله والديك وهذا مضبوط
1: أبد قبل ربع ساعة قبل نص ساعة قايل لك يلا احنا منتظريك على الغداء تعال نتعلل يا معود ادخل طوب افتح الباب وطوب ما نخلق نقوم نفتح الباب دق الباب طلعوا ما طلعوا دير وجهك ورجع هذه من ناحية أمنية كلش مهمة هاي من ناحية خصوصية بهواية تفاصيل زي أنت طاب على صديقك أنت أسهل. إيه حبيبي فلان كان وياه بالبيت لحد ما يتأكدون من شو صحوا له عمر الطب الشرعي حد ما الطب الشرعي يلا وغيره وغيره من التفاصيل هذه إذا نحكي أسوأ الحالات جريمة موت مفاجئ كذا وكو حالات غير حالات طبيت انت للبيت زين وبهالاثناء اكو مجرم او حرامي بايق بوقه وطالع يابا من يصير ينفتح تحقيق انت دقيت الباب او مثلا يعني ابو البيت هو مطبوبك ابو البيت مطبوبك واحد انت من هنا مالك علاقه راح يقول له لا هو احنا متعودين والله اني فتت وفتحت الباب وفتت لا فتحت الباب وفتت اذا هنا انت تروح بيه
0: اكو نقطة
1: قل لي
0: اذكرها قبل دقت الباب
1: اي
0: انت جميع النقط اللي ذكرت بس حبيت انا ولا تعتبرها تدخل بالنقط
1: لا حبيبي
0: اللي ذكرت انت لا حتى الباب ما دق ليش وراء رضية دماسة لان هسه اكو بصمات صارت
1: عزيز عزيز
0: انا طلعت
1: انتبه لها
0: اظهر صوت
1: لا لا لا هي مو يعني هي مو لهالدرجه انت الباب من الباب البرا منين هو خليلي الناس تدق الباب يعني هذا من الطبيعي
0: الا الباب الخارجيه
1: هي هو باب هو هذا اللي دق لا هو هذا دق طبعا الباب الخارجي ما تدخل جوا الباب الهول
0: ايه لا قسم بيهم لا ما على الله فيها بس بالأسف يعني ما أدري هو الرابي شنو هاي تربيته والله العظيم أكو مناطق إحنا الجو ما أقدر أقول لك وين يعني عندهم سيادي حتى لو ما شافه قبل سنة كبروني بس مو من ضمن مناطقنا فللأسف يعني أنا جسد إنه يمك واقف
1: زين أكو
0: بس إحنا الجو ما أقدر أذكرك
1: أوكي أكرم أكو عادات خطية من طيبة أهلنا والجيران والأخوة أكو عادات خطية يسووها من باب الستر يعني من باب الأخوة مثلا شاف باب البيت مو البرة شاف باب البيت الجو مفتوح يعني البابين مفتوحات فهو يطوب ويحاول يسده للباب هذه هم تعتبر عادة خطأ
0: صحيح
1: هذه هم خطأ لا مالك علاقة
0: يمكن
1: باب مفتوح باب مهجوم باب واقع التيغة مالته ما لك دخل عود من تشوفه بالبيت قل يا ترى بيبانكم مشرعة ما يصير

0: الابتداعي.
1: بالابتدائي ايش علموا انا؟ اكو مقوله ان محمد صلى الله عليه وسلم وصح لي يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا من اهلها، حتى تستاذنوا صحيح من اهلها، مو صحيح لو لا قاعدين ابتدائيه لو لا صحيح. فان قيل لكم ادخلوها فادخلوها بسلام، نحن نسلم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا.
0: زين، شنو العادات الحلوة اللي أنت تسويها دائما؟
1: العادات هاي أول عادة قلت لك عليها. ثاني عادة ما أدخل إلى المقابيل عند الشغلة وياي أو تفرق صار شوي.
0: لا لا، عادة حلوة، عادة حلوة إنه أنت تمارسها، يعني يوميا مثلا على سبيل المثال تحب تسمع أغنية، يوميا تحب مثلا أكو ناس انه يوميه عنده طقوس، مثلا عنده ببغاء، عنده طيور اذا ما يلعب وياهن ما يتونس وياهن ما يعتبر انه اكو هذا الجزء مكمل اليوم مالته، وهكذا.
1: هسه تدريني اريد شوي عن باب الطرفه حسب ما يعني تدري، يعني تجي طيور طير طيور شو تقول عموري بالله تقبلها يا عموري طاب المخرج، يعني مو بس لك فينا مجال يا بدر عن
0: اي
1: عموري ما تجري. لا، وقوشي من جن شغلش الشهر السادس 72 ركزت على الراديو،
0: الراديو
1: على الراديو 100% إذاعات.
0: نعم،
1: مراسلات قبل كانت عن طريق البريد عن طريق شيء، والحمد لله كله اللي الله خلاص بالإذاعات يعني، ولكن الله العظيم بدون تبرك ومركز على البرنامج مالك هي فترة
0: حبيبي
1: أيوة كم سنين كم أيوة مركز على البرنامج لأن يعني إيش عرف العادة بالنهار أتذكر صديقنا أدمون وين سوّد هري
0: أدمون من السوراليا، والله نوهتني يعني علي
1: قطعة أخباري والله،
0: والله إن شاء الله يكون بخير يعني وقل. هذا اللي هذا اللي أتمنى
1: نتمنى على الخير والموفقية يعني أدمون صحيح داخل وخارج العراق كلهم أحبهم أحسن الصراحة، ولكن بالخارج أحب من تسأل سؤال زلة شخوشي نطلع معات ما بينا خير ما بينا فائدة بالعصابة ما بينا حيل
0: زين
1: تسألهم نتعرف على تقاليدهم ترتيباتهم ترى هم ثقافة يعني
0: صح صحيح
1: هم الشفاهات يعني شوفوا شنو اطلاعهم شنو معيشة شنو ترتيباتهم أحب أن نتناقشهم
0: والله
1: يعني هاي الحمد لله شكرا الله يعني شو نطيهم مجال وعن باب الطرف وعن باب الضحك يعني تعتبر حتى هم واجين بالنهار يعني من خلال برنامجك والله العظيم يعني هم شوية رفعهم نفسي
0: حبيبي والله أنا أشكرك
1: عموري من يقول ما يطلع دكتور عموري
0: أي صح
1: ها كش توقع انت بس هو ضامها علينا يخاف من الحسد يمكن
0: مو والله
1: ايه كش توقع انت
0: اي والله
1: صدور الرجال صناديق مقفله مصري عموري
0: سلم عليك عموري ويبعث لك سلامه اكيد
1: الله يسلمك الله يسلمك الله يوفقكم نتمنى ان شاء الله الله يجل قيم هاي الاخوه
0: حبيبي والله
1: وش فينا شرط كل من جال عنه الطريق
0: الله يسلمك
1: وتمنى لكم حياة سعيدة والله يحفظكم من كل مكروه
0: حبيبي انت
1: وتحيا سليمة السلام للجميع داخل وخارج العراق
0: نورت
1: وآسف للطالب السادة
0: بالعكس بالعكس
1: ولكن بس حبيت أنوه وقبل ذكرك يعني
0: نعم.
1: إذا أي شخص اتصل من الخارج قل له مرخصتك ارجع لنا
0: طيب
1: إذا جاءت اتصال من الخارج السادة العزيز
0: والله هم كلهم اعزاز اذا من خارج البلد اذا من داخل البلد كلهم
1: حق علينا لهم حق علينا تدري مين شوف هذا يعتبر روحه داخل العراق هو مو صحيح
0: اي نعم
1: يعتبر روحه داخل العراق مش صحيح
0: طبعا
1: وهاي مخول ولا ازعل ولا تقول لي اكرم من رخصتك يعني لا تقول لي من رخصتك قل لي اكرم جانب صعب من الخارج هم الباقيين
0: حبيبي والله
1: والله يحفظهم والله ينور
0: نورت
1: جميع
0: يا هلا يا هلا يا هلا تحية إلى طبعا كل الأصدقاء ورسالتنا لهذا اليوم إنه أكو مبادئ صحيحة أساسية تربينا عليها في كل تفاصيل الحياة لازم إنه إحنا ما نتعداها. وأكو أشياء حلوة إنه لازم إنه إحنا ما نعوفها وما نهمل نفسنا بيها. الأشياء الحلوة هذه الطقوس إيش قد ما هي بسيطة، إيش قد ما هي إنه هي حلوة وتنطينا أمل في حياتنا. مهما الذي كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر، نقولكم في أمان الله ونلتقي

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم، معكم الرشيد اف ام.
3: مالتي وكلك لي، حابك حب ولي، اللي جواك مختلف لك

لا بعد اشتاق له ولا بعد يشتاق لي. انتهت قصة هوانا وانتهى الحب القوي. وبعد لا يحكي علي لا يقول الويدي عيب يحكي

0: بعد كل شي خلص طلع ما عنده وفاء قبل ما احتاج حبه ضيع الحب واختفى
1: خلي بس يلزم لسانه لا يضل يجرحني عاد روح وقولوا لنسيته وقلبي من همك اكتفى

خلص من قد ما بكيت والحكي ما يفيد اصلا يا ما يا عالم حكي خلي توكل على الله ولا يرجع لي الهموم واني متندم احبه

0: بديت اشهق فراقك والنفس مقطوع، اختنق دربك الجدم وما قبل يكمل، يمر وجهك علق وبوجه حط شباك، واشد وجهك بوجهه بالسهل ينحل. خذت نظره ولها السعيون متوضيات، اذا صلت لغيرك كل فرض يذبل. السهر مو زين
1: بس عيون تشرب ليل، تندل كل سهر بس طيفه ما تندل.

0: وتيهك واليتام عيونهم تندن، انكسر قلبه بديك شلون دمك سال. ديك الساعة أصعب مشكلة بلا حل، ويبت معاته بالعشاك بالنظرات، واسمع عينك تقل الزعل طول، واسكت والدمع بي مستحل محتاج، وجاوب والوجوه اثنين هن تخجل. الزعل مقدور بس فرقاك ما مقدور، رضيت تخوني بس ما ردت ترحل، يرحت بوقت ما رجعت جنازة، أثر خطوة غيابك ماك حد تسأل. نويت تخوني
1: نوي غريب ارتاح، حتى اقدر اجاوب ناسك انت تسأل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.